0: جاهز حبيب؟
1: جاهز.
0: واحد اثنين ثلاثة أربعة.
2: شوف شوف اللي بيحصل.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

تَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: الو مساء الخير.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM صباح الخير. صباح.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

طب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. مسرور برزاني نأمل أن تحل الحكومة العراقية الجديدة القضايا العالقة مع إقليم كردستان. وزارة الصحة لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. النزاهة تسلمنا 14387 استمارة كشف الذمة خلال نيسان، واكتشفنا 32 حالة تضارب مصالح لدى المكلفين. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لنقل الحرب لساحة الاقتصاد. أعلام إسرائيلية: ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن اليورانيوم الإيراني. بينها بغداد: 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد، والله تعالى أعلم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: بتغني فيك وانت معي بتغني فيك
1: بدل الرشيد اف ام 91.5.

الصوت اللي تحبه قاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية.

0: الصينية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هاندا داخل العراق. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. النزاهة تسلمنا 14387 استمارة كشف الذمة خلال نيسان، واكتشفنا 32 حالة تضارب مصالح لدى المكلفين. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهم لببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية، مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي شرق بغداد. الثوري الإيراني يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني همة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولات المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
6: راديو الرشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

10 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري الإيراني يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وتابع أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد والتداول بشأن عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح البلد، وكذلك التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم العراق. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان تحويل أكثر من 50 مليار دينار يمثل الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر نيسان الماضي إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية التحويل جرت نقدا عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان وفي إطار الالتزامات المالية بين أربيل وبغداد. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفيروس هانتا في العراق، وتتم مراقبة الموقف الوبائي عالميا وإقليميا بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل متابعة المستجدات مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان الجاهزية من خلال تعزيز نظام الرصد الوبائي وتعميم النشرة العلمية للمرض على دوائر الصحة والمؤسسات الصحية وإجراء مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وتعزيز التوعية بشأن طرق الانتقاء والوقاية. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للفنادق والقاعات والمطاعم، تمكنت قطاعاتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي، مديرية الإقامة والجنسية بإسناد الأجهزة الوكالات الاستخبارية من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار وإلقاء القبض على 4 مخالفين بداخلها وبالجرم المشهود، بالإضافة إلى ضبط 90 جهاز للعب القمار وأدوات أخرى، وذلك ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة. أخيرا، حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي، مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شاكارتشي حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: على الرغم من المكائد الأمريكية فالحمد لله أن زمام مبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا. وحذر بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي قائلا: أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه برد حازم من قواتنا المسلحة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. لما
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بقرار موازنة 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضاء السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب علي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم لطيف وجميل، يا رب تكونوا بخير دائما وابدا. اكيد راح اكون وياكم بهذا الوقت بالاعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالاخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكل اللي يتابعونا حاليا إذا كان عبر أثيرنا 91.FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية لكل اللي يتابعونا عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد.

تحية للمستمع اللي قاعد يتصل بينا، مساءك خير وورد، بس بعدني حتى ما قلت الموضوع. سيجوز اليوم ما عندي موضوع، جوز اليوم صرت مثل سلطان مثلا عنده هذا على الطريقة اكسترا، واليوم ارد احجيج وحدي بكيفي يعني. فطينا مجال مستمعنا قلبي، انت اسمع الموضوع، جوز يعجبك جوز ما يعجبك اكيد راح ناخذ اتصالك. تحية للجميع اكيد، ان شاء الله تكونون بخير دائما وابدا. اي والله ما ادري شو عمار، شنو الموضوع البث حبيبي؟ اي والله اذا ماكو زحمة عليك يلا احكي عيد. يلا راح احكي طبعا، اكيد راح نبدو ياكم بموضوع حلقتنا اليوم. شوفوا اكو يعني مرات جينا فد وعود معينة، مثلا اني راح اسوي لك كذا، حكينا يمكن اخذنا حلقة من الحلقة

0: العلاقات، كانت على يعني شركاء الحياة بين الزوج والزوجة، وشنو الوعد اللي أنت وعدت إلها وما نفذته. وأيضا أخذنا العكس نفس الحالة. اليوم راح أطرح عليكم 3 أصناف من الأشخاص أو العلاقات الاجتماعية اللي موجودة دائر مدائرنا، وتقولوا لي منو أكثر ناس من هذول اللي راح أذكرهم اليوم أنه هم يوعدون لكن ما يوفون بالوعد. منو أكثر ناس يوزعون وعود لكن يعني مع وقف التنفيذ؟ خليني أقول لكم منو أكثر الناس اللي يعني يوزعون وعود مع إيقاف التنفيذ. طول الأحبة، الأصدقاء، المدراء، الأهل. هسه يجي واحد يقول لي الأحبة هم نفسهم الأهل، لا أنا تعرفون شنو أقصد الأحبة، يعني الحبيب، شريك الحياة، الأصدقاء، شنو بعد أعطيتكم، المدراء، وأيضا خلينا نقول الأهل، الأم والأب. يعني منو أكثر ناس أو هم يوزعون وعود لكن ما يوفون بهذه الوعود، يعني ينطيك وعد مع إيقاف التنفيذ. وطبعا اللي راح يجاوبني يقول لي ليش اختار هذه الفئة أو شنو اللي صار وياه إذا أحد من ذول الفئة ما فيه وما تنفذ هذا الوعد. يلا يلا 0780211115 و0780211617 ACCL 0770111415. يلا نبلش. شنو أوقف خلي أقرأ هذا. وين التعليقات عمار؟ مسوي لي إخفاء عمار من التعليق؟ يقول لي لا موجودة ما تطلع لي. عموما يلا إن شاء الله بأثناء الحلقة أقرأها. أكيد تحية لكم، أكيد أنتوا حلوين وتكتبون كلام حلو، واللي ما كاتب كلام حلو خليه يستعجل من مسحة بسرعة بسرعة. يلا عندنا اتصال أول. يلا ألو. أكيد المحامين يحتلون المرتبة الأولى. أي يابا يا أبويا يا يابا ليش؟ يلا عندنا ألو. ألو ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحيات المخرج.
0: شنو أخبارك يا رب بخير؟
1: الله يسلمك،
0: نورتني
1: الحمد لله
0: يا رب.
1: أكيد هذا نورك،
0: ما عندك شيء علي جايب
1: بالوقت. عندي سؤال
0: اموري. ها عيني، قول.
1: تسلم عينك. البرنامج مالتك ليش ما تسوي لنا اياه بالليل؟
0: بس يسمعون الإدارة يقولون ها هي جيشة مستمعيها على الموضوع، لأن أنا أريد هذا
1: بما
0: الموضوع.
1: بما أنه تقولين بالنهار ما يرهم فإحنا نريده بالليل.
0: هذا المقترح يعني أنا اقترحته للإدارة وبعدنا عندنا نتناقش به. شفتوا؟
1: ها يعني
0: شفتوا شلون القلوب سواجي؟ هسه يقولون هي جيش. عمي حاكي وياك أنا قالت لك لا مو أنت واحد.
1: لا والله عمي لا قالت لي ولا حاكي وياك ولا.
0: الحمد لله وشكرا. هي. طيب.
1: إي بس هذا شيء حلو.
0: إي. يلا ان شاء الله ان شاء الله. قل لي منو اكثر ناس من هذول الفئات اللي انا ذكرتهم، ذكرت لك يعني الاصدقاء،
1: الاهل، انا بالاهل،
0: الاب والام، يعني انا قصدي بالاهل الاب والام.
1: اكيد يعني مو دائما يوعدون مثلا سوي فلان شيء اي راح نسوي كذا بعدين.
0: زين محمد، شنو تتذكر مثلا والدتك والدك اذا عايشين الله يطول بعمرهم، واذا ما
1: لا والدي متوفي بس
0: الله يرحمه،
1: والدتي يعني
0: شنو تتذكر مثلا فد شيء وعدولك اياه ولي هسه انت كبرت وسويت عائله وهاي وما تنفذ؟
1: انجح نجيب لك فلان شيء.
0: يعني شنو الفلان شيء تتذكر لو بس ما تتذكر؟
1: يعني مثلا اجيب لك بايسكل. اجيب لك
0: ما جابوا لك بايسكل؟
1: ممكنش ما جابوا لي.
0: صدق والله؟
1: والله
0: ما طالبت بحقك بعد ما انت صرت يعني رب اسره وهيك؟
1: ما طالبت. ما انا عرفت انت بس مجرد تحفيز.
0: زين
1: وتسويها؟ ما احنا اليوم هم بنسويها.
0: هو دا اقول تسويها ويا اولادك تسويها؟
1: اي هم دائما اي سووش اجيب لكم مكان شيء مرات. اي مرات لا.
0: زين
1: بس هم يطالبون بي دائما. ها احنا مو قلنا انتم مو قلتونا؟
0: اي طيب أنا كلش أشكرك، نورتني. أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا عزيزي، باي باي. رأفة الجبوري العزيز ابن الحلة الغالي صديقي، شكرا لك، هذا نورك، أكيد تسلم لي. يلا عدنا اتصال.
2: معقولة هيك بسرعة؟
0: شكرا الزعيم. إيه شفت عمار كامل. عمار كامل بعد
2: بسم الله ما شاء
0: يلا صباح

0: خير. شو عم بالله يوم جديد؟ شو
1: يوم جديد وصباح جديد؟ شنو هاي الشغله هاي؟ اقول لك شنو بزونتي البارحه دعمت وميت.
0: لا لا لا لا لا لا لا تكمل
1: والقران
0: لا تكمل
1: اموت من القهر والله. تعال لا دقيقه
0: لا لا تكمل الحوار.
1: لا لا
0: لا الله عليك والله
1: مالت ثلاثه
0: عمار سكتك.
1: لا والقران مو شقه والله متت من القهر
0: سكت عمار مشكله يعني ما اريد يكمل لي السالفه يعني ما اريد يحكي لي اصلا يعني ليش دي اعكر مزاجي مو اني ترى اني كنت بشكل مو طبيعي يمكن عمار يعرف
1: والله العظيم اني ما اربي حيوان من ورا هاي القضيه مره قبل ان كنت صغير
0: ابوي زين ليش اندعمت ليش طلعت برا اصلا ليش طلعوها برا
1: هي اساسا يعني ما شارع بس يمنا يعني صار لها بالسنتين تاكل وتشرب فناسي هاي الامور الشارع فطلعت تطلع من السياج من تعبر من السياج نعالي تعبر من عنده الظاهر جاي توك توك كلش سريعه
0: عندها يعني اطفال هي مو قلت
1: كذب
0: قبل
1: كم جايبتهم
0: وهسه شنو
1: يعني هسه هاي ما ادري داي نوفيه يعني صدق انا متعلق بيها هي ما شارع بس يعني حبيتها تحكي وياي ما حد يصدقك واحد يكتب لي بالتعليقات انت شنو مخبل تحكي وياها
0: يكرم الله والله انا عندي بزون هماتين يعني. ما شارع بالبيت اسمه زعتر طبعا زعتر يسولف يحكي
1: يعني
0: حالة حال الطفل يعني مرات مثلا أصير عليه عصبية يقوم يدردم عليه هو ويمشي
1: والله البارحة يحكي يعني وفد يعني فد أذية والله العظيم وهسه أطفالها مشكلة ما أعرف إنهم حطيت لهم حليب طبالي ذول العرافين حليب راح يموتهم لأنه لازم يجيب خال لاكتوز
0: أي صحيح
1: بس ما أعرف
0: شو روح للبيطرية واسألهم والله صحيح
1: بس أرجع
0: راح باوع أنت تخبر على الواتساب صحيح
1: اي على الواتساب
0: راح ادز لك اني هسه بس ادز لي مسج اذا تسمح لي حتى اشوف الرقم مالتك وادز لك على عياده مشكلة. الدكتوره ما راح تقصر وياك ابدا بصراحه وامانه يعني امانه
1: يلا يلا مو مشكله
0: والله بعد الاتصال بس دز لي على الواتساب مال الاذاعه واني اراسلك تمام
1: صح صح
0: يلا احكي لي منو اكثر ناس يوزعون الوعود وما يوفون بيها الاهل الاصدقاء الاحبه الاهل انا اقصد الام والاب يعني الأصدقاء الأحبة مدراء الشغل
1: والله أكثر شيء يعني ما رابط والله بصحيح بس هو يعني حسب الشغل
0: هسه مو بس يعني الشغل يعني الحياة يعني الطبيعية هسه الأم والأب هم أكفج يعني لازم يقعدون بأشياء ما يوفوها
1: أنا باعتباري أصغر واحد بالبيت ذاك اليوم أختي كبيرة جايبة لابنها بلاي ستيشن فاني غيرت كبيره منها متخرج مهندس
0: زين
1: قالت حتى ما بالليل ما يظل يفتر بالثلاثه وبالاربعه يفتر بالسياره فاني من يومي غيرت امي قاعده وهي بيتها قاعده قلت لها ام العد ايش بيها ما تغيرين تليفوني والله قالت لي يلا يا ام انا في شلت النوم محتاج
0: زين
1: والله قالت اي صار بعيني فهي هاي الشغله كلش براسي الله يحفظها لامي
0: الله يعني يحفظها يا رب
1: اي والله هي بس مجرد قالت لي اجيب لك ما يعني ما لحيت
0: علي يعني هسه نعوف الاهل لعد نعوف الاهل لعد نعوف الاهل اقول لك لعد منو
1: اي
0: منو اللي يوفي منو اكثر ناس يوزعون وفاء لكن مع ايقاف التنفيذ وعود سوري مع ايقاف التنفيذ
1: والله ما ادري انا اسويها بس هو وياها كان يعني اللي ما اعرفه واعد
0: يعني خلينا نقول انت
1: اني اي والله اني
0: والله يعني اوعدنا بشي خلينا نشوف راح تنفذه لو لا
1: لا واعد انه بتنشرينا على الرشيد اف ام والدرس شاغر
0: زين اني هم اقول لك عمار احنا هم انا وعمار هم غرنا هسه من عندك يعني ليش امك تغير لك التليفون هاي فاحنا هم نريد نغير تليفوناتنا
1: والله العظيم دا استفزها عود كنت تجيبي لي قالت
0: يلا هسه انا استفزك غيرنا تليفوناتنا
1: والله العظيم ما لي علاقه عمار كامل الله يرزقك ببنت الحلال
0: طيبه عمار بعد عسيميه
1: مستحيل عمار ترى ثقيل بالقران اللي هو يعرف الطسه براس الشارع مالتنا ثقيل ما لك علاقه
0: طيب انا كلش اشكرك ولا تنسى هسه دز لي مسج حتى تمام تحياتي لك نورتنا اكيد 100 هلا باي باي اتصال اخر اغنيه

0: يلا يلا متواصلين بعدنا وعدنا اتصال. الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اعتذر صار ساعة شو منطقتك؟
0: عيوني نورتنا. ليش كاتمنا؟
1: ليش
0: كاتمنا؟ ليش؟
1: لا مش انت داخل من المسجل يعني على الاذاعه.
0: طيب نورتنا الرابع. اكيد
1: نورت عيني. انت منو... منور ما شايفك احنا بس صوتك.
0: فدوى لعينك. ليش موجوده على تيك توك على البث المباشر؟
1: انا خلصت بالسياره.
0: يا يلا لا عدلت بقى تيك توك عيني. انتبه على الطريق وخلي بالك على الطريق رجاء.
1: خير ان شاء الله. وياك عبد الله من كوكب الدور عليك مرتين.
0: اهلا بكوكب الدور. حياكم نورتنا.
1: أيوة من قاعد حيوي الدوري.
0: يلا
1: أنا محاسب.
0: أوكي
1: القناة معكم العسد المشتركين يعني ما دي بي إس. فأنا محاسب ما أطلع عليك من الإذاعة. تمام.
0: طيب
1: أي فصارت يعني واحدة في ما يوقف وياك
0: أي يعني
1: بسرعة من القطاع الخاص يمكن صايرة بيج.
0: أي
1: إذا حصلت كذا إذا سويت كذلك ممكن أطلع لك زيادة راتب ولا واحدة شفتنا عندهم كنت لا واتكتب
0: يعني خلينا نقول المدراء اللي شخصيا
1: بسرعه
0: شنو يعني شنو اخر وعد يعني سمعته من مديرك وما تنفذ راح تسوف باي باي
1: اي اكثر من مره اكثر من يعني قول 10 ولا 30
0: يلا
1: واحد الفتره كانت في شركه مطلوبه قبل 5 سنين
0: اي
1: قاعد اصفر لك من كرافه من كرافه
0: زين
1: طبعا الحمد لله سوي بيه سوالف محبوب راح يسولف ما قاعد ما طالع لك اسره كان
0: انطاك له لا
1: اي انطاني فلوس
0: يعني اوكي وفى بالوعد ليش تحكي عليهم لا
1: الرجال الشركه ما تطلب يجيب لك فلوس من عنده
0: اي
1: بس المكافاه ما انطوني
0: ها اوكي قالوا لك اذا جبت هذه الفلوس راح نعطيك مكافاه انت اخذت الفلوس أيه. تمام بس ما انطوك المكافاه
1: بس المكافاه ما شفته
0: يلا سهله الله كريم بالاحلام طيب تحياتي لك اكيد نورتنا انا كلش اشكر اتصال سلامه باي باي
1: الله يعطيك العافيه الله
0: يعطيك العافيه شكرا اتصال اخر الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: حبيب.
0: الله يسلمك انت شلونك نورتنا
2: الحمد لله
0: ميت هلا
2: يا حسين كربلاء
0: اهلا يا حسين نورتنا انت وكل اهلنا بكربلاء نورت والله يلا حسين
2: قول. والله انا اشوف اغلب الناس اللي يعطون العود احنا مو بالنسبه لي بس بصوره عامه
0: ايه؟
2: الاهل يعطون عود لابنائهم مثلا انجح وانجبت كذا او سو كذا شغله وانجبت كذا
0: طيب
2: هذا المفروض الاب او الاخ الاكبر من يوعد انه بيوفي
0: ايه
2: لان اذا ما وفى راح يخلف شيء ما راح يسد طول حياته من هذا راح يفقد الثقه
0: زين
2: تمام
0: تمام
2: وبعد مره ثانيه اذا توعده ما راح يطبق الشيء اللي تريده خلاص
0: والله مشت علينا بس هواي مشت علينا وكنا نسمع عادي من اي يعني ماكو
2: احنا تمونا هسه التسعينات احنا تمونا جيل الطيبين
0: ايه
2: عبر 80 بعد 80 هو جيل الطيبين فلا صار
0: يعني مقارنة بالجيل اللي نشوفه هسه سوري الالفينات فاحنا من ضمننا يعني بصراحة اخلاقنا تربيتنا عواد يعني عاداتنا
2: فعلا فعلا احنا جيل التسعينات تحملنا وشفنا تساوي اليوم فكلها مشت علينا
0: زين
2: بس احكيك جيل جديد هذا لا توعد لا توفي
0: اذا نحكي عن جديد اذا نحكي عن جديد لا اعذرني ماكو ماكو انه

0: بعد اسبوع واسبوعين الحكايه تحكيها لازم ورا ساعه تتنفذ، واذا ما تنفذت لا كارثه.
1: انا ابن اخوي وقت تنجح من السادس السبات اخر امتحان لك تنجح من السادس ولا سايباد تجيب العباد حتى تنجح انت تغير تنجح حتى يجي
0: شفت ايه شلون
1: سلم واستلم انت لا توعد لازم توفي
0: عندهم قانون سلم واستلم مال هيك شي حكي مري
1: الله يستلم هالجيل هذا بس الله يستلم.
0: طيب علي كلش اشكر اتصالك نورتني شكرا
1: عيوني
0: عزيزي انت حياتي. شكرا مع الف سلامه باي باي. اتصال اخر لا اغنيه

بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجوانا. وسؤال اليوم يقول منو اكثر فئه من الفئات اللي راح اذكرها هسه هم يوزعون وعود لكن مع ايقاف التنفيذ؟ قلت لكم الاهل الاقصين الام والاب او الاصدقاء لا ما اقدر العب هاي اللعبه او الاحب او المدراء بالشغل. وطبعا تقولوا لي انه من تختار فد اختيار معين. قولي ليش وشنو الموقف اللي حصل وياك ويا هذه الفئه اللي راح تذكرها انت. ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. اقول لك عمار الفئه اللي ذكرتهم ممكن نحطهم داخل يعني ويا جماعه المدراء.

يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. امير شكرا عزيزي، تحياتي لك. جمجمه اهلا وسهلا. اكيد المدير والدوله. قلنا نبقى نمشي على الرصيف ندير بعدكم. يلا عدنا اتصال. لو شنو قلت لي انت؟ ما ادري ايش قلت لي. ها احكي شويه. شوفوا الفئات اللي ذكرتها وقل يمكن المستمعين لحد الان اعتقد اثنين او الاهل، بالدليل انه ممكن صارت ويانا يعني بلشنا اطفال وهسه احنا ممكن نسويها ويا اطفالنا. نوعد باشياء هي من باب التحفيز على فكره، يعني ممكن تكون، خلونا ناخذها بالنظره الحلوه. ما اريد يعني نسوي صوره الام والاب، لكن هو من باب الطفل بانه يقول له يا اذا تنجح راح اجيب لك سياره، يعني لعبه اكيد مو سياره. وهسه لا هسه يجوز احتمال الوعود وصلت سيارات، يعني سيارات حقيقيه مو لعبه. اجيب لك ايباد، اجيب لك بايسكل، اجيب لك ما اعرف شو.

0: ونطلع هاي سوالف. طبعا هاي نطلع وبايسكل ولعبه كذا او هاي كانت قبل، هسه ايباد وايفون وفوق يعني هاي الوعود. فبالدروس يقرا ينجح هسه يوفي ما بعد الله كريم يعني. شلون اي اتاري صحيح. فهذه الالعاب قديما كانت انه ممكن انه الواحد يعني يوعد بها للاطفال، هسه ما شاء الله صارت لا يعني اكو تطور بالنسبه للالعاب، اكو تطور بالتكنولوجيا. مباراه اليوم او الوعود الاشياء هسه يعني بهذا الظرف صعبه انه توفي بها مباشره، فتمشي لك 5 سنين 6 سنين والله كريم. تجي من باب التحفيز للطفل بانه انت حتى احنا الكبار اليوم من يجي نعطينا فد وعد معين، يا بأنت اليوم إذا خلنا نفرض إحنا قدمت برنامج وكانت أكو مشار جدا أو أكو اتصالات أو اتصالات عدد معين أو إنه يداوى بالراتب أو ممكن تكون إلك إجازة أو هسه هو حفزنا من باب التحفيز. اليوم أكو عندي فد شي لازم أنفذه حتى بالتالي أحصل وراء اللي أني رغبت للي احنا شو ندور يعني كموظفين، لو اجازه لو زياده راتب اكو غيرها اكيد لا. فممكن يكون هو تحفيز. يلا عدنا. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو الو
1: الو الو
0: هاي شنو
1: جاي تسمعيني؟
0: اعتقد علي وياي. علي انت تحكي جايه من مين؟ من السياره؟
1: لحظه
0: الو
1: الو دقيقه لحظه بس
0: طيب نزله هسه بين ما يكمل اموره. ست عبير شلونك اخبارك؟ مشتاقين وياك ابو عبير. شكرا عزيزي. يقول لي لا راح التعليق يوميا يقول لي لا داوم بالليل يخابر يقول لي داوم يشتاق لك. يلا عدنا شنو هسه علي رجعنا لو لا؟
2: هذا هبام مو دبكه.

0: يلا اتصل ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك عبير؟
0: عيوني الحمد لله.
1: وياك ابو عبير.
0: ابو عبير حياك نورتنا.
1: نور نورك بارك الله فيك.
0: اشكرك. منو من هذه الكاريتها راح ابو عبير عشان ملابس لا مو بالضروره ما لها علاقه. السلام عليكم جميعا مساكم الله بالخير. مقدم ومخرج اخو بث مستمعين شكرا عيوني نورتنا. يلا الو
2: الو
0: الو
2: الو
0: تفضل علي. شنو مشكلتك اليوم؟
2: ها
0: شنو مشكلتك اليوم علي؟
2: مو كنت بكوكب الزهره وكلبت هناك بكوكب الزهره.
0: والله
2: اكيد شو صح بالكابينه من الطياره فماذا ما كان يربط كابين ربط بالهاي بالكابين.
0: يلا سهلا. المهم سمعنا ركتنا. شنو اخبارك ان شاء الله بخير؟
2: والله بخير الحمد لله. انت شلونك؟
0: يا رب دائما الحمد لله. يلا احكي لي قل لي منو اكثر الفئات اليوم اللي انا ذكرتها او اكثر فئه من اللي الفئات اللي ذكرتها هي يعني ناس من وعود لكن ما يوفون بيها؟ ذكرت الاهل الام والاب قلت الاصدقاء الاحبه مدراء الشغل منو؟
2: والله انا اعتقد الاصدقاء بوعودهم.
0: ليش شلون يعني ليش اختاريت هذه الفئه؟
2: ليش؟ لان ما عندي صديق وعدني بشيء وطاني اياه.
0: اخر وعد سمعته من صديق وباي باي راح.
2: اخر وعد والله تركتهم لين ماكو بس هذا تلزمني شويه وبعدين يفلت من ايدي. فشنو اخر واحد قبل يمكن 3 سنين زين اعطيته مبلغ زين ووعدني يرجع لي اياه.
0: اوكي
2: زين واليومك هذا والله 50,000 واليوم
0: طيب
2: كل ما اقول له يقول لي ماكو
0: ماكو
2: كل ما نشوف ماكو. وين الوعد مالتك؟ لا ما اعرف.

0: طيب أنا كلش أشكرك على ونورتنا، أتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني أنت. طبعا أنت حياتنا المستمع ضحكت على التعليق مالته، يقول لا خلوا البرنامج يبقى هيك وقت لأنه بعيدين عن أزواجنا أو زوجاتنا صارت. يعني يقدر يحكي وقت في المساء ما يقدر يحكي براحته، ممكن أنه ينطلق يعني بالحديث. طيب تعياتي.
1: هلا مساء الخير.
0: أهلا مساء النور.
1: هلا وعبير، تحياتي لتحيات المخرج.
0: هلا والله
1: عيوني، الله يسلمك. يلوق لك هذا اللي يلوق لي طبعا.
0: شكرا كلك
1: ذوق.
0: تسلم تسلم تسلم. زين انتبهت، زين واحد انتبه، زين واحد انتبه.
1: ترى يعني شفت الطالع، شفت يعني شفت التغيير ترى من شفت الستوريات.
0: ايه شكرا. يلا لا ذكرت
2: انا قلت لك صحتك.
0: يغار يغار يغار يغار ما يخالف، هو احساس لا يعني لا ارادي يطلع عند هذا الغيره غيره.
1: بعد السياره بعد ما
0: يغار. مو انت طبيت سويت له هلا عمار، شلونك عمار، اخبارك عم، ولا يمه ولا يمه
1: ما قال الله
0: ولا يمه وينه. يلا سهل وسام، ذكرت الفئه اهل الام والاب او الاصدقاء او الاحبه او مدراء الشغل.
1: دائما انا بالنسبه لي اختلاطي اكثر شيء بالاصدقاء، ما يحكي الكلمه اليوم باشر كلمه وهيك
0: يعني خلينا نقول الاصدقاء.
1: اي لان حتى مديرك حتى راح تشوفه يوميه، بس تحكي شويه اكثر كلامك تكون ويا اصدقاء.
0: لا انا احكي وعود وعود يوعدك.
1: اي اعرف مقدم يعني من كذا يعني مهمة أكثر شيء يعني نحكي مع بعض واحد يوعد الثاني الأصدقاء.
0: أوكي آخر وعد يعني قال لك يا صديقك وما وفى بي، شنو كان ويا
1: عنده شغلة يمي. أوكي قلت له قبل ثلاث أربع أيام، قلت له شو وقت تجي؟ قال لي أنا أجيك هاليوم أنا ثلاثة. بعد اتصلت فيه شو يقول لي؟ يقول لي لا مو أنا عبالي على أحد عود على اليوم أو الثانيين. قلت له لا عيني ترى ما أعرف أستغفر الله، هو متوهم او صدق هيك ما اعرف يعني. انا وعدني اجي الاسبوع الباك الفات وما اجاني يعني، وانا عندي شغل
0: هيك. وعود سهله وسام، هيك وعود ما بيها صرف، ما بيها فلوس، ما بيها هدايا، ما بيها لا سهله هاي.
1: لا عزيزتي بيها فلوس، لا بيها
0: فلوس. اوكي
1: بيها فلوس. لعد وعد البارحه صاروا يعني انه شخص يعني مثل ما نقول صار حضر لي هديه ما توقعتها يعني هديه ماديه خلينا نقول. اول شيء اتصلت طلع مو هنا، قال من ارجع لصديق وتجيني. رحت له وما ادري شنو، طلع كاتب العشرة هديه مثلا، هاي هديه وهديه راح اضم
0: حضلت
1: شان
0: دي الله كاتب. طيب انا كلش اشكرك وسام، نورتني. شكرا مع الف سلامه. باي باي.
3: تشبيك شو حاله نفسيه عندك؟
0: الغيره يما الغيره شلون
3: يعني جوعان كذلك ايضا مصدوم.
0: سلطان تحياتي لك، قاعد تسأل متى تفتح اللي داز لي اياها فدوه، والفضول كتني وما ادري شلون مدى يعني الفيديو مدى يفتح. الو الو الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: مساء الخير عبير.
0: مساء النور. هلا والله
4: عليك. شو جايرك؟
0: اهلا مبارك.
4: هلا عبير الحمد لله. نورتنا
0: الحمد لله عيوني. يلا علاوي احكي لنا، منو اكثر فئه ممكن تكون هي توزع وعود لكن يعني مقابلها كم مغذيات او عدم اصلا ما يوفون بيها؟ ذكرت عن الاهل الام والاب لو الاصدقاء لو الاحبه يعني شركاء الحياه لو خلينا نقول مدراء الشغل.
4: لا الاصدقاء، هذا صديقي.
0: اي
4: ينطبق عليه المثل، اوعدك يا وعد واسقيك يا كم.
0: زين اوكي، ماخذ ماجستير بي هذا الوعد او هذا المثل سوري. ايه
4: علي لا هو ما يسمع فماكو داعي لكل اسمه.
0: يلا
4: بس انا قاعد هي عادي اقول لي
0: هي قول الاسم. تفضل لا تسال احد، تفضل علي المايك لك. تفضل
4: مصطفى ابو امير.
0: مصطفى ابو امير تحياتنا لك. علي شجير يحكي عليك على الهواء ويخابر من الاذاعات يقول انت ما توفي
4: عادي هذا انا اقول له مو بس ورا.
0: زين بشنو وعدك ويعني باي باي؟
4: يعني المشكله هذا صديق المتزوج يعني راح كل ما اسوي لهم بلوكات اصدقاء
0: المتزوجين. ها مشكله
4: خابرت
0: مو تفتر الدنيا بيك علي. اي مهم مو تفتر الدنيا بيك بعدين. اي قول
4: اي مو ياي مو انا هاي دائما اقولها

0: ما استهني بأي شخص كان بحياتي، بس مرات يعني من تزيد عن حدها تصير مو حلوة.
1: زين.
0: أنا مقابلته يعني أبسط شيء، قلت اليوم ورا ورا العشاء نطلع كوفي نشوف اللعبة نلعب دومنا.
1: زين.
0: خابرني من تريد تطلع بالليل خابرني، أنا مثلا خابرت الظهر متفقين بالليل. خابرته يقول لي أبان وباكر دوام عندي.
1: زين.
0: أقول أخاف، أقول أخاف من مرتي أسد يشن هذي ما تعبان.
1: أوكي. مو قلت لك يعني شوية أنت شنو دير بالك، يعني أنت أكيد راح تتزوج يعني وبالتالي راح تمر بهاي التجارب ويذكروك، فيعني على كيف.
0: لا وأنا ما أتزوج من وراء هذا الموضوع.
1: خلينا نشوف بعدين الله كريم.
0: واحد يجيب القيد لنفسه.
1: طيب أنا كلش أشكرك علي، نورتني، شكرا، مساءك خير يا رب وإن شاء الله يومك حلو، مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر.
2: الله وعافيك. ايش اخبارك؟
1: الموضوع جاي عليك فيه تخبل والله العظيم. شنو غير موت
2: حياتي ليش المخرج كل المستمعين.
1: شكرا.
2: اليوم الكلاسيكو
1: اي ما موجود. انا طالعه طالعه طالعين.
2: انا افضل باكر اذا خسر.
1: طالعين احنا طالعين.
2: اوه من يمنا
1: زين.
2: تعرفين
1: شوف انتو دائما من تحجوا هيك يعني قلبي يرتاح، لان دائما من شي شوية يعني تنفخون بنفسكم للأسف تخسرون، فأظل احجي.
2: لا انا فريق وافتخر بيه ان شاء الله اليوم يفوز.
1: زين
2: تمام
1: تمام ان شاء الله نشوف
2: جاهزة يعني بعد.
1: اوكي هي ساعة بشنا ما كنت بالعشرة، هاي ما ادري عندهم
2: يعني. بالعشرة
1: شوفوا يا بالعشرة. طيب يلا احكي لي سيوفي، منو اكثر من الفئات اللي انا يعني ذكرتها او فئة من الفئات اللي انا يعني ذكرتهم هم ممكن يوزعون وعود لكن بدون ايفاء هذه الوعود، يعني غيرك انت طبعا، انت كل انت صارك 9 سنوات توعد عوفا.
2: ما شاء الله.
1: الاهل الام والاب الاصدقاء الاحبة مدراء الشغل
2: هذول اوزع شنو
1: يوزعون وعود بس ما يوفون بيها.
2: أنا بالتجارب أتشيل أصدقاء.
1: زين من الصديق اللي وعدك بشيء وما نفذه، يعني شنو كان الوعد وما يعني راح باي باي.
2: طبعا من السنة المضت ذكر قال صار حادثة وصار بيناتهم مثل ما نقول تحدي هاي السوالف، فوقعت العزيمة عليه بمطعم.
1: إيه
2: مطعم اختارناه بال الثلوجة.
1: زين.
2: فالحد الآن يتهرب من هذا الموضوع. يعني كل ما احنا اثنين ويا اصدقاء احنا ثلاثة هو الرابع. تمام؟
1: زين.
2: انتظر عندي بدي شنو؟ فالحد الآن
1: صدق قطع سيوفي. الو الو.
2: هسه عبير واضح؟
1: اي.
2: اقول لك الحد الان من ذا صار سنه تقريبا هذا الوعد مالته لحد الان ما نفذ، شو نقول عليه؟
1: لا هذا يعني كارثه.
2: اتمنى هو مرات يسمع البرنامج بالسياره.
1: ان شاء الله يسمعك. يلا ان شاء الله يسمعك. طيب
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: طيب انا اشكر اتصالك استاذ سيف، يعني وقتك ثمين انت.
2: ان شاء الله اخابرك وان شاء الله احنا متصلين فايزين.
1: يلا ان شاء الله شنو نريد احنا لعد. يلا ان شاء الله
2: حياتي يا ورده. شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا أكيد رح نختم وياكم حلقة اليوم. بالنهاية نقول الوعد مو حكي ينقال مرات، يعني هذا الوعد من نقوله مو فقط حتى إحنا نكسب اللحظة، الوعد مسؤولية، لأنه بعض الكلمات ممكن تعيش ببال الناس أكثر من أصحابها. والدليل أكو مستمعين اتصلوا وقالوا من أنا كنت صغير أمي قالت لي كذا أو أبويا قال لي كذا، إذن بقت الحجانية حتى لو كانت عمرك كبير وكانت عندك عائلة وأطفال وغيرها، في بعض الأحيان أو بعض المواقف تتكرر ويا أطفالك تتذكر إن أمك وعدتك بشيء معين أو الأب وعدك بشيء معين. بعض الكلمات تعيش ببال الناس، يمكن مو توفي بس على الأقل لو توعد بشيء أنت من البداية تعرفه مستحيل، لأنه الخيبة مرات تجي من كلمة مو من موقف. لهذا الإنسان الحقيقي مو اللي يحلف ويأكد ويعيد نفسك حقيقي، هو اللي يخلي أفعاله تحكي قبل وعوده. وبعض الوعود مثل الشحن المؤقت، ممكن تفرحك 5 دقائق وبعدها يطفى كل شيء. وأكو ناس من كثر ما وعدت صار مجرد سماع اسمها بحياتنا يحتاج تحديث ثقة. أخيرا إذا تريد تعرف قيمة الشخص تسمع شنو وعدك، شوف شنو سوى بدون ما أنت تحلفه أو تقول له الله عليك راح تسوي كذا. إذا سواه بدون حلفان فهذا الشخص الصح. شكرا لكل اللي اتصلوا بينا وشاركونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو سعيد لطيف هيك يمر مر الكرام علينا وعليكم إن شاء الله. تحيات عمار كامل، باكر نفس الموعد أرجع ألتقي وياكم 1:00. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حالياً، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية، مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني يدير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار
1: أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي والكاظم يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وأتابع أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد والتداول بشأن عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح البلد، وكذلك التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم العراق. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليمي كردستان تحويل أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر نيسان الماضي إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية التحويل جرت نقدا عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وفي إطار الالتزامات المالية بين أربيل وبغداد. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفيروس هانتا في العراق، وتتم مراقبة الموقف الوبائي عالميا وإقليميا بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل متابعة المستجدات مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان الجاهزية من خلال تعزيز نظام الرصد الوبائي وتعميم النشر العلمية للمرض على دوائر الصحة والمؤسسات الصحية وإجراءات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وتعزيز التوعية الصحية بشأن طرق الانتقال والوقاية. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للفنادق والقاعات والمطاعم تمكنت قطاعتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي مديرية الإقامة والجنسية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار وإلقاء القبض على 4 مخالفين بداخلها وبالجرم المشهود، بالإضافة إلى ضبط 90 جهاز للعب القمار وأدوات أخرى، وذلك ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة. حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي، مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: على الرغم من المكائد الأمريكية فالحمد لله أن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا. وحذر بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي قائلا: أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس. ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا يعني.

صحيح. مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على تيك توك، وايضا كل التحايا للاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. مساء الخير عليكم، ان شاء الله يا رب تكون دائما اياكم جميله ورائعه، وايضا كل التحايا اللي راح يشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. واحده من العبارات اللي دائما متداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وتنزلون عليها انتم فيديوهات ودائما تتاذون وتعيشون الجو، تصور لي ايدك على الستيرن والدنيا ظلمه وتدور تمطر الدنيا تالي ما تمطر، تنظر ببوري وانت همين تروح تصوري من شباك بيتكم، او ممكن تطلعين نص عينك ونص خشمك وتكتب عباره هي متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. بعضكم ايش تريد فبعضكم ما يعرف يعني ما يعرف شو معناها اصلا، والبعض الآخر ينشرها ما يدري الله وين حاطه، والبعض الآخر يعرفها اللي هي اشتقت إلى نفسي القديمة. هي شيء دا هي تطلع هي لازم ويا هاي السالفة. المهم، فعملية الاشتياق إلى نفسك القديمة هي واحدة من الأشياء ويقال عنها لأنه هي واحدة من أساليب جلد الذات. فاليوم راح أسألك هذا السؤال، بس ما أريد تجاوبني بهاي الطريقة اللي هي أنت معنا أمون تبحبح مال الحية، لا أريد حقيقة تصفن وتقول لي الشنو مشتاق من نفسك القديمة. أكو ناس اليوم عندها صفات كانت قديمة كلش حلوة، بس بفعل الظروف تغيرت. مثلا واحد تلقاه كان مثلا جلد هسه صار رهيف، قبل واحد لا تلقاه كان رهيف هسه صار جلد، واحد كان قاسي صار الآن متسامح، قبل كان متسامح هسه صار قاسي، واحد كان قبل كريم الآن صار بخ. يعني هي دائما الشيء اللي أنت تشتاق له سابقا الآن تتحلى بعكسه. فكل واحد بيكم يقول لي، مو تقول لي مشتاق لأمي وأبوي وماتوا وجهالي ومالي، دا أحكي عن اشتقت إلى نفسي القديمة. شنو الشيء اللي مشتاق بنفسك السابقة مشتاق له؟ مو تقولها مزين سويته، شوي ركز بالسؤال، سؤال جميل بجل الذات. انت عندك اشتياق والله ذاك، انا اقول لك انت راح ترجع لها، انا ادري بك ايام دبي راح ترجع لها. هو لا لا ما عليه، لا انت بالعكس انت راح تجيب الفلوس يعني ينطوك مطاه. المهم، فبالتالي اشتقت إلى نفسي القديمة أو اشتقت إلى نفسي تلك القديمة ممكن يجو هيك. فشنو الشيء اللي أنت مشتاق له بنفسك القديمة أو أنت مشتاقت له بنفسك القديمة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. على الواتساب تقدرون تتواصلون ويانا من خلال رقم الهاتف اللي هو 0720111115. نطلع تيك توك. اشتقت لنفسي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، يسعد مساك.
0: يا هلا ومرحبا،
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك يخليك. من وياي؟
1: عني دكتور خالد.
0: اهلا دكتور، شلونك؟
1: شو ما جيت؟
0: ماكو عمي، انت ما جيت سالت ما حد دلني. قالوا دكتور خالد العفو حاط اسمك، قايل يعني انسان غير مرحب به.
1: بالبلاك ليست راح يجيكم سلطانه واسئله
0: امانيه. هم قالوا دكتور خالد حاط اسمك، قال حضرتك غير مرحب بك تدخل عيادك. تم اوكي طلعت.
1: لا عمي تنقطع ايدي.
0: لا لا لا لا دكتور، لا
1: قرعان.
0: لا قرعان. طيب شنو اشتاقيت له دكتور؟
1: عدم الاهتمام.
0: الان صرت تهتم؟
1: لا يعني ما في مسؤوليه، تعبت استاذ سلطان.
0: اوكي.
1: والبقيه الحمد لله نفس الشيء نفس.
0: يعني قبل كان هنالك عندك عدم اهتمام او عدم اكتراث، ماكو مسؤوليه، الان مسؤوليه واهتمام عالي.
1: تراكمات هاي المسؤوليات اللي هسه احنا انا وانت وغيري اللي يعيشه بالعمر. يعني اشتاق اكون مو فارغ ما عنده، لا يعني على الاقل يعني ما عندي يعني اوكي ارجع مثلا يعني مثلا اهتمام بالمدرسه، باكر عندي امتحان في مجال يعني مثلا يعني الاشياء اللي ربونا عليها اهلنا ونظل محافظين عليها في مجال. بس هاي كومات مال الحياة اللي هي هاي هسه طلعتك دوامك أحوالك عيادك يعني تعب، وإلا الباقي ما حد شيء، لأن الحمد لله أنا لحد الآن أنا عمري 48 سنة عايش
0: ما شاء الله عليك،
1: من أنا صغير ولحد الآن وقت قربية.
0: بس يعني من أنت إيش وقت؟ إيش قلت من أني شنو؟ من أني؟
1: يعني من صغير
0: ولا تزال ولا تزال خلي بالك. إيه احنا كنا بعدنا صغار.
1: يعني المسؤوليه مو انهزاميه بس يعني
0: لا مو انهزاميه، هي ما بيها هي. شوف احنا اعتقد احنا هذا الجيل اللي هو الان يعني يشارف على الثلاثينات، احنا بدنا نوصل لسه. احنا اني انت كنا احنا 30 ما بقى له شيء، يعني هسه احنا بال 28 جينا وصلنا للمسؤوليه مره واحده. عباك ماكو كانت فترة يعني هدوء ستيب باي ستيب، لا يعني مباشرة كأنما انتقلنا من مرحلة المراهقة مباشرة إلى مرحلة المسؤولية والنضج، فما كان أكو منطقة وسط بالنص.
1: العفو أستاذ سلطان، خصوصا بالعراق يعني أنت ما عندك مسؤولية روتينية مثل حركة، يعني مثلا وإحنا عشنا الفترة من يعني تجيك مسؤوليات صبح يعني سلامة عائلتك.
0: ايه سلامة طبعا
1: روحك.
0: الفرد الوحيد اللي اعتقد بالعالم اللي يفكر دائما ببلان بي وسي.
1: ايه تحافظ على المبادئ والاشياء اللي ربوك عليها.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: يعني جاي هم تحدي يعني انت شنو يعني مثلا عاني ما تربينا على هاي المالتين الصاد. صحيح ترى يعني انت بهالوقت محافظ عليه هذا انجاز.
0: طبعا طبعا طبعا 100%
1: تنهك يعني.
0: صحيح تنهك اي والله.
1: مو بس يعني مو بس هاي المسؤوليه مالك يعني تدبر عيشتك هاي، لا انا ما اقصد بها المسؤوليه. يعني شفنا اشياء يعني انت بالحصار منهك.
0: صحيح
1: يعني هذا الشيء ضغط.
0: نعم.
1: لو بر اروح اشتغل وارجع واكتب احسن مدرسه ابني على احسن مستشفى احسن طبيب.
0: نعم.
1: عن بلطه اكو قانون اكثر هاي ما يعني ما مسؤول.
0: نعم.
1: هذا اسميه دين اليوم اللي قاعد اعيشه واعتذراني يعني.
0: ممنون انا بالعكس منك دكتور حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك وتحياتي لك يا حبيبي، شكرا مع السلامه. هلا خلينا ناخذ اتصال. يلا خليه، اذا هاي مو مشكله ما عندي مشكله، بس خليه يقول لي شوفوا هسه دكتور تجاوب بالطريقه التي هو يراها الى انه هو يشتاق لها. يعني قلت لكم انا هذه العباره جدا عميقه، هي اشتقت الى نفسي القديمه. مرات اكو تفاصيل احنا نشتاق لها، يعني في خضم هذه الحياه بدنا نعيش اليوم والتفاصيل والاشياء والاجواء وفد فد فد يعني تحس الان انت داخل بحقيقه بمعركه كبيره جدا، بس هي لا يعني مشت الامور بالطريقه اللي احنا دائما نبحث عنها. طيب ارقام الهواتف للمشاركه 07802111415 و07811617 على الواتساب، تقدرون تشاركون ويانا طبعا وتكونون على الهواء مباشره على 07201411115.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وينه خالد؟ شنو شو تريد هسه تسولف لو نحكي لو تتصلون لو شو منو هسه شنو الموضوع؟ طيب شوفوا هو السؤال اعتقد الاجابه له راح تكون اكثر مشاركه من الرجال. ما اعرف عندي احس لانه اليوم اكثر المشاركين سيكونوا الرجال. ليش؟ لان يمكن هم اكثر الناس اللي يفكرون انه هم يعني يشتاقون الى نفسهم القديمه. لان اكو فتشي انت عندك انت كشخص تفكر بيه قبل ما تسوي اي شيء. خلينا ناخذ والله ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو الو
1: مساء الخير شيخ شباب.
0: مساء النور. هلا
1: حبيبي.
0: شلونك؟ الله يحفظك يسلمك. يا هلا مرحبا.
1: شلونك قلبي؟ مساء العافيه عليك.
0: الله يخليك. مساء الورد
1: ابو سلاطين. انت المفروض يسمعك من كان عمره 18 سنه 20 سنه.
0: ليش معنى
1: احسن؟
0: اه
1: والله علاج نفسي بدون بلاش.
0: شفت بس عالم والله شو اسمه ما لك تملتي بغير سوالف. والله شو تملتيها اكرو فلوس
1: بالعافيه. ذاك الرجال يعوفك براحتك.
0: ذاك الرجال زي ما موجود اليوم احمد مثنى. المهم طيب سولف لي شنو اللي تشتاق له من نفسك القديمه؟
1: النفس القديمه والله التسامح وطيبه القلب.

0: شبين ذني؟
1: ذني صار هنا تقريبا 10 سنوات شلت من خانتي اصلا.
0: ما موجودات بس مشتاق لهن؟
1: ابد. اي.
0: ليش؟
1: اقول كافي بس ما سامح ولا
0: شيء. ولا
1: شيء. طيب قلبي احد. خاصة بالدوام. والله كلش تديت الدوام.
0: طيب. فانت بالنسبه لك هذا الموضوع مشتاق له لنفسك القديمه بس يعني حاليا صعب ممكن صح؟ صعب لو مستحيل؟
1: لا والله كل صعب ومستحيل الا خير.
0: ويلي.
1: ايه
0: زين.
1: يعني
0: متى
1: يعني انت يا احد يسالني على شغله بالدوام وانا اعرفه؟
0: ايه.
1: اقول له ما اعرف مو يم.
0: ها اوكي.
1: يعني واصلت شمر عليه.
0: ها.
1: ايه.
0: طيب هي هاي مشكله والله مؤذيه اصلا بس واعي شو يسوي الظروف تحكم عليك يعني
1: شافني يشتغلون انطيتك شو يسوون بيك؟
0: اي والله صدق مشكله
1: والله تشتغل وتتعب وهاي لا شكرا ولا رحمه الله والديك.
0: طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا حبيبي هلا مرحبا مع السلامه باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: حبوي.
0: اهلين وين رحت خالد صار ساعة نصير خالد
2: والله
0: خالد
2: شو صار كتم ما ادري ليش
0: خالد خالد ماكو
2: اقول لك صار كتم بالتليفون ما اعرف
0: ليش هاي ما انت ما
2: على
0: اكو تفاصيل بداخلك ما تريد تحكي انت اي
2: لا والله هو انت من حطيت هذا السؤال اكيد اجينا ببالك
0: طبعا شنو انت شو اشتاقت بنفسك القديمه
2: هاي لعبتهم
0: شو اشتاقت بنفسك القديمة؟
2: مبارع سلطان يعني أنا نفسي هي
0: ايه
2: يعني ما تغيرت يعني كطباع كتهيب كهواية تفاصيل هي ما يعني ما تغيرت
0: ايه
2: بس اكو اشتياق بالتفاصيل هيجي جدا بسيطة
0: ايه
2: شايف هاي تتذكرها لما ترجع يوم الخميس وتنتظر مسرين جورج
0: ايه شنو هاي حلقة
2: تتذكرها هاي اللهفة
0: ايه
2: تذكر هو هذا اختصار العالم عالمك كله بهاي الساعة تذكر هاي من الأسبوع للأسبوع تنتظر ظل يفكر إنه الأسبوع القادم مش راح يصير
0: صح.
2: هاي اللهفة هاي اللهفة الساذجة البسيطية هاي اللي أشتاق لها
0: هاي تشتاق لها
2: هاي
0: يعني أنت قصدك إنه أنت تشتاق إلى اللهفة للأشياء التي كان لها قيمة عندك
2: بالضبط
0: لحظات هي يعني لحظات بالحياة
2: ناس يعني سوى عمرنا من تجي تناقشهم على هذا المواضيع معزوم بغير عرس ما أعرف شنو وين كان مثلا هل هو مثلا مشكلة بالتربية البيئة كذا كذا كذا بس بالنسبة لي هاي تفاصيل تاكل وتشرب عيد هاي تفاصيل فيها يعني شون انزرعت
0: حسنا كانت تنطيك نوع من الاستمرارية بالحياة لو لا هسه هي مثلا
2: لحد الان
0: راح تخليك
2: ايه لا لا لحد الان هاي الذكريات البسيطه وهاي اللهفه بطيتني استمراري
0: ايه.
2: واني لحد الان
0: ايه.
2: يعني اكو برامج كانت تطلع بالراديو واحنا صغار مثلا كانت تطلع اذاعه الكويت انا لحد الان اسمعها جديات مثلا هاي نجوم على القمه او حدث في مثل هذا اليوم قصص الانبياء اسمعها على اليوتيوب
0: نعم
2: وكانه هو البارحه وكانه هي هاي التفاصيل هي الانسان اللي يشتاق لها هاي اللذه اللي بيها هي هاي بس ما تقول انا اشتاق مثلا الفلان واشتاق العلان
0: ايه اوكي حلو
2: ايه اللي هي
0: طيب.
2: زرعت مثلا بالوجدان مالتنا فتشي حلو
0: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك
2: زين هاي الاغنيه ما طلعوها اللي بيها اشتياق
3: لا
0: والله نحاسه
2: والله يا حلوه شوف بلكت
0: يلا بلكت بلكت الله هاي خلاص هي شوي شوي تجي ما كنت اي طيب
2: قد الشغل
0: اوكي تمام اهلا بك مع السلامه باي باي

0: يلا سوال بحر دمعات اعطيني اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: شلون الصحة؟
0: والله ما اعرف
1: ليش لو قحت شلونك يعني انا يومي اسمع اتصال السين.
0: طيب اسم حضرتك؟
1: اسمعني ابو مصطفى.
0: اهلا بك يا ابو مصطفى.
1: بس ما في يوم خبرتك لين كله بالسياقة يعني بالطريق.
0: بالطريق العدس سوين هم بالطريق بعدك؟
1: هم بالطريق ايه. بس رحمة هذا البلوتوث شوية
0: ايه شغل. مشتري سيارة جديدة انت؟
1: لا لا اليوم
0: بدل يا ابو مصطفى.
1: شلونك؟
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: شنو اشتاقت له بنفسك القديمة؟
1: والله هو شوف هو لو ما نعمل يظل الاشتياق
0: طبعا.
1: نعمة النسيان تخليه واحد بعد ما يشتاق الشيء. بس اكو شغله واحده انه مشتاق لها هي الصحه. صحتي مشتاق لها.
0: مشتاق لصحتك؟
1: اي والله.
0: شلون كانت؟
1: كانت عال العال.
0: وهسه؟
1: هسه بالنازل. تعرف الصحه بعد ما ترجع خلاص. من تنزل بعد ما
0: خلاص. ايش قد عمرك الله يحفظك؟
1: انا 48.
0: طيب ما كنا شنو الجروب جاي كله. المهم زين سؤال صريح، صحتك بالنازل صوتك لو صوتها؟
1: لا صوتي.
0: صوتك
1: صوتي نفسيا
0: زين. كان يستاهل الموضوع؟
1: لا هو ما يستاهل بس ويا الوقت خليته دمرني الصحة.
0: اوكي ايش قد بالمية عندك استعداد ترجعها او تعدلها او ترجعها؟ لا انت انا شو عليك؟ ما حد يجيك، ما حد يدق بابك، ما حد يصفق بمكانك. لا انت ايش قد عندك استعداد انت ترجعها او تعدلها بصراحه؟
1: انا حاولت يعني بس ما دترهم،
0: ما ضبطت.
1: هو هذا طبع بعد واحد ما يتغير طبع.
0: طيب
1: هو شنو هو الوهواس والشك والخوف هو هذا اللي دمرني ولا هو كل شيء؟ ما
0: منك لو عليك الخوف.
1: هو ماني يعني تعرف هاي طبيعة الوهواس القهري.
0: اي منك تخاف لو عليك تخاف.
1: اخاف على روحي غير طبعا.
0: تخاف عليك
1: يعني الجيران اذا بعد منطقتين ما يعني قم ترجف
0: جناي.
1: اي
0: زين
1: زين.
0: بس مو مشكله هي هاي. انا ايش قلت لك هسه السؤال؟ قلت لك هو كان صوتك لو صوتها، فبما انه هو صوتك فمعناه هو مناسبه. هو لين صوتك فمعناها الحل موجود. هو لو صوتك ما عندك حل، شو تسوي؟
1: ايش تسوي؟ الحل موجود بس منو يتفرغ لهيك
0: مواضيع؟ ما حد. مو موضوع تفرغ، موضوع انه انت تقرر. انت بس قرر هاي خلاص. بعد يوم اقعد هيك صفن قرر
1: ان شاء الله خير.
0: ان شاء الله حبيبي. صحه وعافيه. وانا ممنون منك يا ورد. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: تسلم يا ذهب. هلا ومرحبا مع السلامه. يعني شوف هسه هذا هاي الاشياء اللي انت تفكر بيها. انا اشتاق لنفسي. انا قلت اما كانت هي فتشي وصار عكسها. يعني هسه كل واحد يحكي عكس اللي هسه عايشه. في موقف صار اليوم وياي بصراحه ويعني دائما انت توياك يكون اكو شخص. هذا الحقيقه دائما انت ممتن لوجوده في حياتك. المهم هذا الشخص يعني

0: نبهني إلى سالفة. أول حقيقة هو يعني فتح عيني على سالفة. بلحظة من اللحظات اشتاقيت إلى نفسي قبل لك تسد أذانك. تلائم تضحك هسه إذا أقول الرقم واي. المهم قبل سنين يعني قبل تقريبا حوالي 26 سنة كل اشتاقيتها كانت فتشي يعني هي فت حالة بهاي قبل 26 سنة فكانت فت حالة رائعة وأني دائما كان في بالي هذا الموضوع إلى أنه لو أني مستمر في هذا الجانب كان صارت حياتي فكلش اشتاقيت إلى هاي اللقطة ولذلك هذه العبارة عن كانت عن نص ساعة كان بها فالشغف رهيب فحقيقة اشتاقيت له اشتاقت لها وبنفس الوقت لما فكرت إلى أنه من الممكن أن تعود هذه الأيام خلال يعني قادم الأيام افرحت وحزنت لأن قلت يعني قرار وبعدين 26 سنة كان يعني متأخر بس أنت تأتي متأخر أمضان لا تأتي هذا الدافع فلذلك أنجل في بالي اليوم قلت خلينا نشوف مستمعينا شنو الشيء اللي هم مشتاقي له في نفسهم القديمة طين اتصال يلا خلي اسمعه شو يقول
1: قال الشاعر ربما تشتاق يوما للذي زرع المحبة واختفى ربما تشتاق يوما للذي زرع المحبة واختفى متى تشتاق يوما من الأيام
0: متى تشتاق يوما من الأيام ناخذ اتصال ألو
2: مرحبا
0: هاي
2: السلام عليكم
0: أهلين هلا أخي
2: كسينا شو بغير هاي الدخلة مالتي
0: ايه ما هيك شوية
2: سارة مأثر عليك
0: سارة مأثر علي كل شيء ما هي والله زين الحمد لله مشكلة هو دي يصير هذا المكس ما بين سارة ومصطفى يعني اسمه وقاع فدي مصطفى يعني صديقنا وواحد المتصلين فصد الصادف ماكو صوت هو يطلع وراها يحكي
2: احس بالفرق يعني
0: احس بالفجوه طيب شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمه حسام
2: سلطان هدوء الطفوله الواحد يتقدم بالعمر كل ما تزيد المسؤوليه كل ما يعني شغل تعلقك بالحياه بطريقه مختلفه هذا الشيء متعب فأنت تصير تستهلك نفسك بطموحاتك بأحلامك كذا سنة قبل صغير يعني زايدتها طلع زايدتها تحكي بالميل
0: ايه
2: مو فهسه وين ما أدري شو هسه صارت الحياة صعبة كلش
0: هسه صارت
2: عليه يعني
0: تافهتها تحكي تخيل اللي كانت هسه صارت تافهتها تحكي بابني ايه بس تخيل الى انه كميه الانتقال من مرحله كانت تعتبر صعبه وانجاز وتفكر ويومين وتعرق وما ادري ايش يصير ولونك ينخطف على تصرف معين اليوم انت احتمال هسه تنسولف وتسويه وتعبر ولا كنك
2: تصير ولا
0: ايه
2: بصدق انا محتاج لذاك الهدوء مال قبل يعني انت ما عندك شيء يعني قلت لك يعني اكبر
0: يا هدوء بنهن هدوء بصير. الحياه له هدوء عقلك
2: لا هدوء عقلي مستحيل الحياه شو ما تخلي تكون بس المهم هو عقلك يعني راديته
0: زين شو هدي
2: والله ما شو ندري شو هدي
0: شهدي الله يخليك
2: والله ما ادري بس
0: والله
2: ظلت
0: يا حبيبي ظلت لا حقيقة أنا بحاجة لأن تظل يم بالعافية الحكي مال البارحة والسالفة والهاي بمناسبة البارحة اليوم ذكرتك بسالفة قلت عمي الله يساعده هل قد دوتها وملخت الراسي الشغلة
2: ايه عينك لا وانت هم قنقين اصلا والله العظيم
0: هسه راح اتسلك فيديو رايك شلون قنقين شفني شلون متربع بالقاع وقاعد
2: لا مستحيل
0: والله العظيم ليش هسه انت راح تفهم اللي انا قلته من مال قبل 26 سنه طيب هسه اتسلك الفيديو تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا الله يبارك مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
3: بالصراطين
0: عيني
3: كيف الحال
0: يا هلا ومرحبا

0: أنا يوم وصلت نجاح فأدعي لك بالخير وأدعي لك بالزواج.
1: الله الله
0: بس هذا وحدة لا
1: الله
0: والله
1: الله
0: الله الله
1: اي أيوة والله باب الحوايج
0: والله بقى. والله مقابيله وأدعي لك بالخير.
1: اي أيوة والله ادعي لي
0: والله ادعي لك بالخير وبالستر.
1: الله يسلمك. بس بس بالخير لا اثنين اثنين التلاق هسه مو مد وحده وحده ما تجي اثنين اثنين
0: لا اللهم يعطيك الصحه والعافيه والستر.
1: باوي راح كلهن ما عليك
0: لا ما يروحن
1: والله بعدك لا اللي تدري ليش لانه الله سبحانه وتعالى لما تجي انت تدعي كميه الله يشعر بكل هذني انا منطيك اياهن وتدعي تاخذهن
0: يا الله راح ادعيلك بالخير.
1: فمن تطلب شغله وحده تقول يا الهي بس يعني اريد منك هاي بس هي كبيره فيقول لك اذا هو راضي بما اعطيته من اشياء اخرى وباقي عندها يشعر انه هناك يعني بحاجه الى شيء اكثر فيقول لك اوكي. هذا بمناسبه اساسات الدعاء يعني
0: بحقاله موسى بن جحفر الشرع عليه
1: الله هي حبيبي سالف لي شنو المشتاق له بنفسك القديمه احمد الباشا ها حبيبي ها قلبي الو شديد
0: والله يا ابو السلاطين يعني رجعت مشتاق
1: ايه
0: دخول
1: لا نفسك القديمه ما عليه مو بالافراد ما لي خص بالافراد ها
0: ما عندي غيرها
1: ما عندك غيرها مو موضوع لين هذا هو هسه راح انا ارتبها مليان شوي مشينا بالحلقه حتى اوضحها تحياتي تحياتي لك مرحبا سام تمت بس هالنظره الله يسترني اخوان انا اقصد انه احنا نشتاق الى شيء في نفسنا القديمه مو افراد مو اشخاص مو اماكن لا شيء في نفسنا القديمه تفضل يا

0: يا ريابة شي يقول هذا من هو تمام بيوقف بس خلينا نشوف عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا الله.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور يابا؟ مشتاقين جدا.
0: اي والله راحت البركه
1: حجي.
0: اي
1: وانت من على ما كله من وراك
0: ايش قد ضحكت والله البارحه. اي والله
1: هذا الرصيف الحلو كنا نطلق عليه.
0: اي حلو شد
1: حلو شد.
0: اي
1: ونخلي طابوك حافظ كلام الناس يطخ.
0: اي
1: يطلع لنا بالبارك.
0: الله
1: يحمل والدك. ومحشي انا خطيه
0: بس وما في يوم حكى والله. بس هذا جيراننا كان الضابط اللي دام بوزاره الدفاع كان هو مزعج.
1: تتذكر من فشينا تيارات؟
0: اي فشينا تيارات نزلناكم انتوا. انا ما علي انا كنت مراقب خط
1: عن الحلال والحرام. سيارة جيب فشينا سيارات مالت أنا
0: بس. أي والله نزلناه.
1: فشينا على العرض.
0: وأنا كنت مشرف على الموضوع وبعدين ما شاركت وبعدين طبيت جوه.
1: أي. ثاني يوم من سيارة سلطان سلطان ما له علاقة.
0: أي قلت له. قلت للكاميرا قلت له ما تشتغل للأسف.
1: غير عاطل الكاميرا.
0: غير عاطل.

0: صحيح يا
1: ابو شنو كنت تشتاق له بنفسك القديمه؟
0: الخلق بالشغل.
1: ايه
0: يعني قبل كان الخلق واحد.
1: ايه
0: شو هسه الحمد لله لا خلق ولا واحد.
1: ايه خلق
0: يعني خير خلق والله يعني خلق عادي 36 ساعة جرها جرة واحدة موضوع كلش طبيعي
1: زين.
0: هسه ماكو يعني بثمانية اتعب امل
1: ها
0: ارجع البيت.
1: ايه بدعش ينام هو.
0: بدعش بدعش ينام.
1: ايه هو بالمناسبة شايفه مؤخرا بلال صاير يعني ينعس قبل نهاية شو اسمه. اي والله.
0: ايه والله.
1: اي والله.
0: صار عندك شوية قطعة.
1: متراجع هذاك متراجع اخي.
0: لا انا صار شوية قطعة عندك.
1: هسه كنا نحكي على الماسحات تالي هسه الماسحات اقوى منك.
0: ايوه الماسحات
1: بس الدنيا دوارة.
0: لا بالمناسبة رتبت من عروسي ما خلوني.
1: لا ليش؟
0: والله يا شايل غرام وياي.
1: اه.
0: اي عادل تطبق الكرش انتظر صاحبي. لا لا والله مو منا وراح يجون دولة.
1: انتظر صاحبي بكى تجي.
0: بكى تجي.
1: طيب.
0: دولة الخباطة وما ادري شنو.
1: اي.
0: اي الخلق قبل الصلاة.
1: اي خلق.
0: اي هسه ما لي خلق. سؤال. بينما لو تصير شغلة سياحية.
1: اي.
0: عادي. يومين اسوق موضوع طبيعي.
1: مثلا اي.
0: سو شغل ولعبان نفسه وهوك. نايم ما بي حركة.
1: حلو طيب.
0: ايه فالخلق. من يرجع لداخل خلق.
1: ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا. هلا بيك مع السلامة باي باي.
2: يا حبيبي.

هاي اللي قال عنها لأنه تشتاق إلى نفسك القديمة اللي أنت تريدها، أنت اللي تصفن ويا نفسك في لحظة من اللحظات، لحظة إدراك من يكون أكو ازدحام والفلاحين طريق مال واقفين باب الشرجي ويتوعدون بالدخول لمنطقة الخضراء، فلذلك سدوا جسر الجمهورية من تقاطع الصالحية. فبهذا الازدحام الكتل العالي وناس فوق ناس وهاي، أنت نفسك يعني تشتاق إلى نفسك القديمة، فتخيل إلى أنك تشتاق له. بس هذا الاشتياق اللي أنت تشتاق له ليس بالضرورة أنه أنت يعني أسأل اشتياق مو معناها أنه أنا لازم أرجع لها، لا، بس مرات تيجي كاي لحظة الإدراك، وأنت همين في بعض الأحيان على مدى العمر حالة صار بها تغيير. يعني مثلا أنا أعتقد ما أعرف إلى أنه أغلب البنات ما يشتاقن إلى حياتهن القديمة قبل الزواج مثلا، ما تشتاق لها، ما هيك أعتقد يعني أنه هي ما تشتاق لنفسها قبل الزواج، وما تشتاق لأيام الطفولة. كوبين يشتاق لأيام الطفولة على مود أنه مثلا أبوها توفى أمها متوفية، أنا مو منطقتي هاي بالحوار اليوم، مو بالتفكير، أنا أقول لك أنت نفسك شنو تشتاق له في نفسك القديمة. بإمكانكم الاتصال

الهاتف على 0780211 4115 اشترط برونزي، وعلى 0780211 6117 وكم سويتان والله، وأيضا على الواتساب على 0720 لا مش كده طالع إيد بيضة إيد يعني شو صحوا لهذا تان شمس جاء صفحة بعد على الرقم الواتساب 0720 4111 5 هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم والاتصال، وتقول لي ما الذي تشتاقه في نفسك؟

على النفس القديمة دائما اكو شخص انت تتذكره عندما كانت نفسك القديمة تتحلى بهذه السالفة. يعني مثلا واحد يقول لك اني مثلا اشتاق الى مثلا هسه شلون اخونا قال صحتي، فمن يقول صحتي يتذكر مثلا انه شلون كان هو مثلا يروح يطلع يروح ويجي شخص وياه. هذا الشخص لما تلتقي به بعد زمن ترجع لك افكار وذكريات اللي في وقتها. واعتقد هذا دائما يصير بين الحبيبين، انه لما الانسان شلون كان مثلا تلقى مثلا يحب، او البنيه مثلا من كانت تعجب بعذريه، طبعا تعجب بعذريه بالشخص بالرجل، كيف كانت تتذكره بسالفه، مو اسم عسلم هديه و300 الف، لا ما عندنا خاص بها، نحكي على الحب العذري ولا مال ايجار مطلوبه، كان اكو قيم للاشياء. المهم خلينا ناخذ ويانا فاصل قصير ونرجع في حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى تفكرون شنو الشيء اللي تشتاق له في نفسك القديمه.

خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. أقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض في سليمان كلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات، الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني صعب بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: مش سهلة. مش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
3: اسمعها وعيش الجو.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
1: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي يعني.

0: طيب مستمعي رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو اللي اشتاقيت له في نفسك القديمة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415. أكو تحذير رجعنا ما أدري ليش، وعلى 0780211415 و0780211617. بإمكانكم أيضا الاتصال عبر الواتساب على 0720211415. عباس السعدي السلام عليكم. وعليكم السلام. ميثم الحاتمي مساء الورد مساء الورود. وطبعا تقدرون تجاوبوني من خلال الاتصال أو توك بالبث المباشر. وعندنا اتصال. ألو.
1: مرحبا أستاذ سلطان.
0: أهلا وسهلا.
1: اليوم جديد.
0: إيه.
1: ومساء جديد، بس أنا ضايج بس دعمته ماتت.
0: إيش طلعها؟
1: دعمها بالتيك توك، هي تطلع هي مو الشارع أساسا يعني. يعني مو أنا جايبها. بد ربيتها صارت تقريبا سنتين، فهي من طبل البيت بث ما عاش تريد أكل، ومن أطلع الصبح تريد أكل، فأنا متونس عليها كلش. ما حاير بنومتها. كلش حزنت عليها والله العظيم، يعني تألمت حقيقة.
0: الله يعينك.
1: أي بالقرآن الله يساعد هذولي يربوهن. ما أعرف تقهر.
0: أي تقهر السالفة.
1: المشكلة وين هي؟ جابت ثلاثة شوف سبحان الله. ولدتهم يم الجيرة جابت ابن أخوي. ضوجها أخذتهم قبل يوم وين البارحة ماتت.
0: جالهم
1: يعني همزينة سات يمي بالبلكونة مالتي.
0: آه.
1: جبت لهم أكل اليوم، هاي الأمور زين. هسه الزوري تصوير البيت ياكل يعني الأمور كلش أوكي.
0: كل زين.
1: بس حد تقهر. يعني كسر بجنن. اي والله.
0: اي طبعا حيوانه عندك.
1: تقهر كلش زين.
0: طيب شنو اشتاق له بنفسك القديمه امير؟
1: والله استاذ سلطان انا قبل كنت اتمرن، وكان يعني كنت احس بنفسي شلون قوي، يعني مثلا اذا تصير مشكله زين، اذا تصير مشكله اقدر احلها يعني بسرعه. هسه مو سويت عمليه صارت ادي مال فتق وجوه هماتين فتق ثاني. فاحس بروحي مضعضع وعايف التمرين. فهنا أنا هسته من ولد قال لك على الصحة. هنا أنا الصحة حقيقة. يعني ما تتعوض، فمشتاق إنه أنا أرجع الجسم وهيك. أنت يعني

0: مرتب وضعي.
1: وليش ما تسجل؟
0: حاليا احس نفسي خاوي ارجع، بس اعطاني وقت الدكتور 6 اشهر، يعني بس صار لي شهرين بس احس نفسي انه مكسر.
1: تحس نفسك مقصر باتجاه نفسك؟
0: أنا مو مقصر، هي صار ثاني يعني مجبور فشي غصبا ما عليك انه انت ما توصل للجيم هسه، يعني اذا توصل تنعاد عليك نفس الفتوقات.
1: شنو اللي ممكن انت كشخص اليوم تحسه لانه يعني مفتقده يعني الاحساس اللي يجيك انت بالافتقاد هذا؟
0: هو انا هسه
1: الضعف، هسه تحكي عن الواحد يحس نفسه ضعيف. طيب هذا الضعف شنو اللي يخلي عندك اشياء بحيث تقول يعني هسه واحد يقول انا مثلا ضعيف، اوكي هل هو خوف حذار ممكن مثلا تلقاها فكره يعني شنو
0: حدي
1: الخوف؟ يعني تخاف تكون انت ضعيف
0: حاليا؟
1: اي
0: حج انا مو ضعيف، تباوع علي نفسي الهيئه بس ما بقدر.
1: مو ضعيف وزن
0: الشاقه وياي الحلاق. الحلاق ذي الشاقه وياي دفعني على بطني. زين اتاذيت باللحظه فقعدت ابرر له، لان انا حيل دفعته، قلت له مو انا مسوي، تعال تفهمه من جده وجديد. فهسه يعني بالضبط ضعيف وتعبان، فهسه ان شاء الله اذا الله نفس السؤال مالتك الجواب مالته زين، الجواب مالته انه ارجع عيد نفسي اذا الله انطانا صحه وعافيه
1: ان شاء الله يا رب.
0: عيد نفسي احسن من الاول. باذن الله
1: ان شاء الله.
0: ها هي تحياتنا العمار.
1: تحياتي لك
0: جميل.
1: احمد حبيب السلطان، تحياتي لك. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا بألو.
1: يا اهلا،
2: شلونكم عيني؟
1: يا هلا ومرحبا
2: بلال. دق على جروب. شكري.
1: دق على شنو؟
2: دوامير.
1: شو تسوي
2: بلال؟ كان يدق على جروب.
1: ديرت شغله دي. كان جاوبتو
2: عداك وامير
1: يابا؟ هو الولد دي شغله شنو غير مو حكينا عنها.
2: اكتبها
1: وتعقل
2: الكل.
1: ما ترهم، لازم يسمع.
2: شوف احد هو انا صديق وامير
1: يطلع. اوكي
2: طيار.
1: طيب طيب سولف لي، شنو تشتاق بنفسك القديمه؟
2: لعب الطوب ابو السلاطين. والله شنو من العصابه والشاي عصابه.
1: ايه
2: لا والله على الشقه يعني شنو
1: ايه
2: تذكر 2004 هذا 2003 من قام بدا يصير استيراد. بالنهايه طلبوا من الاعلام بها اعلام كل دول العالم.
1: صحيح.
2: اول اثنين اشتريناها انا وبلال.
1: والله
2: اول واحد طقها عمي هذا عم بلال.
1: عم بلال؟
2: عم بلال يطقها.
1: ليش طقها؟
2: خبر ولو عم بلال يعني خبر
1: زين.
2: فكنا يعني بالمدرسة متوسط ابتدائية ومتوسطة طوبة شوية يعني هاي.
1: أستا إذا تشتاق لها ليش مشتاق لها هاي اللقطة؟
2: اي ما قعد اختي الأخلاق الحمد لله وشكرا اختي الأخلاق.
1: اي أسوأ المهم.
2: اي
1: زين
2: لكن نفسي.
1: اي
2: الوقت مثل الفارغ الوقت المخصص لروحك نفسي.
1: اي
2: بس هسه هاك ما تقدر يعني قد نحاول نحجي صوبه تارتان. يمكن لو مره بالسنه لو ما ادري اقدر.
1: لا هسه انا قاعد اقول لك انت ست مشتاق لها، ليش مشتاق لها؟ شنو اللي كانت تمثل لك هي؟
2: كانت وانت وانتنا كانت الطوبه تصور حجي الله يرحمه ويرحم والديكم. سجلنا بشوالي الكاظميه.
1: طيب

0: ما تكذبش عموما فتنة وفائدتنا بنفس الوقت.
1: طيب تحياتي لك حبيبي.
0: تحياتي للجميع.
1: شكرا جزيلا. هلا مرحبا مع السلامة. أكو خبر حقيقة وزارة الصحة تنشر إلى أنه 211 مليون شخص راجعوا مؤسساتنا خلال حكومة السيد السودان خلال 4 سنين. هسه 211 4 في 5 هي 5 مرات راح المستشفى. تخيل يعني كل واحد راح المستشفى 5 مرات. الشعب ايش باخبي.

0: الو
1: الو
0: مرحبا.
1: تروح لو تبقى؟
0: لا بعد ما بقى وراك.
1: والله
0: العظيم على مالنا.
1: ليش؟
0: والله شنو هسه والله بحالك مثل مال بزون.
1: يلا مو مشكله اوكي.
0: المهم
1: طيب
0: شنو حدكم؟ قول
1: شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمه؟ نفسك مو اشخاص مو اماكن، نفسك انت.
0: اني سلطان للامانه.
1: اي
0: بطلت اضحك.
1: اه
0: والله يعني راح ذاك مصطفى ان كنت 24 ساعه ضحك وتحشيش ورايح زاهيتلي حيل زاهيتلي. وبالمناسبة راح تقول لي ها ورا الزواج؟ لا من قبل الزواج.
1: صدق؟
0: والله
1: من دخل سوق العمل يعني
0: شو؟ اها ألف رحمة لوالدك. يعني والله للأمانة المرة تقول لي تجي علي أيام أرجع للبيت العصر وأطلع ثاني يوم تقول لي ترى أنت ما تضحك
1: يابا.
0: والله تقول لي أنت ما تضحك يعني إيش بيك؟ لا ما ابي شيء بس شويه ضغط عمل وهاي خلاص. فهذا غير عندي هواي. تخيل وصلت مرحله انه ما احب اطلع هواي ما يعني بس بشغله الضحك لا هواي مشتاق لها للامانه.
1: حلوه
0: يعني اتخيل انه انا اضحك حيل حيل اضحك يعني مو مجامله والله من اكون وياك. يعني من أخابر لا يعني أنا هاي يمكن أقوى ضحكة أضحكها من نهاري كله.
1: إيه.
0: فبس هاي محسوبة لي.
1: والله.
0: والله العظيم. فغيرها لا ما يعني عادي جاف شغل جاف وخلص.
1: طيب غريبة.
0: وبس

0: لا لا يعني كل انت ما متوقع هيك جواب بس للامانه انا هذا اللي افتقدته جدا.
1: صدق ما متوقع يعني الجواب.
0: ها؟
1: صدق ما متوقع هيك الجواب يعني.
0: لا لا للامانه هذا اللي مفتقده جدا.
1: طيب اوكي. انا اشكرك شكرا جزيلا.
0: انا اللي اشكرك
1: جدا. انا ممتن لحياتي. ان شاء الله مرة جاية. طيب ناقص على الو.
2: شلونك
1: سلطان؟ سنة مليون وما قلت لي اياه والله العظيم. هاي بابا مليون مليون مو سنة سنتين لا مليون سنة. اي وما يصير دزيت لي اياه
2: ومع العلم هذا صار لي فوق ال 6 سنوات اكبر وراه واحد يقبل يدليني المكان عندنا حقارة ترى.
1: طيب
2: يعني بالصدفة موظف شريف بحث وياه انطاني الرقم قال لي تروح لفلان مكان ورحت الموظف قال لي يعني وين انت صار لي سنة ادور عليك
1: هو يدور عليك.
2: اي الدليل قال لي الهوية مالت حسين خلصانة يرجي بيها قلت اولا جاية على مود هاي السالفة
1: على هاي السالفة. اي
2: قال لي ما اي قال لي ماكو مشكلة جيب الاوراق جيب كذا هاي وش قال لي قال لي لا تذكر المستشفى بانه تاخذ المستشفى قلت اشكر قال اذكر مثل روح لي الحسينية السواق اسوي يعني اطلع ويا ابني قال لي بهاي انا اخدمك
1: ويل
2: قال لي المستشفى لا اتذكره بس تذكر المستشفى قال لك ما نعطيك موافقة هو موظف يشتغل عندهم
1: يلا اي بس مو هذا يتعامل بإنسانية ولا الموضوع
2: بالضبط
1: هذا يتعامل بإنسانية
2: قال لي سيارتك حديثة لو قديمة قلت له سيارتي حديثة قال لي خلاص اعتبر هذا
1: بالكعب حديثة
2: اعتبر الكرسي اعتبر الكرسي مضمون 100% وجاني الموظف للبيت وشاف السيارة يعني شاف الكيلومتر ايش قد وهاي قلت له بس شي واحد اذا قام المحرك الله يقول شيني قال لي فتحته وشدته على حسابنا
1: يلا
2: قال لي انه يكلف شدته وفتحته يكلف 20,000 دولار
1: يابا
2: يفتحونه ب10 ويشدونه ب10
1: حلو اوكي
2: قلت له تمام ضمان قال لي ضمان 100%
1: طيب المهم طيب شنو الشيء القديمة
2: انا هسه قبل شوية كان مصطفى
1: اي مصطفى
2: مو على ما اعتقد اسمه مصطفى
1: مصطفى اي
2: مصطفى انا عكسه انا منصب على ذي البصل
1: حلو
2: الضحكه ما تفارق حلقي
1: ايه
2: وصارت بيا جلطتين حتى مدير الشركه ما سمع قالوا نعيم صارت بيا جلطتين ضحك قال ليش تضحك قال لهم نعيم يصير بيا جلطه قال لهم نعيم 24 ساعه بس يضحك وفرحان وهاي شلون صارت بيا جلطه منين اجت الجلطه
1: اي
2: المهم انا الشيء المشتاق له ايام قبل سلطان كنا نلعب صقله ولاك
1: زين
2: طامع بيها صقله ولاك
1: اي زين صقله ولاك
2: اي والله صقله مشتاق له لعبه لو ما لعبها
1: لا ما انا اي لعبه الطفوله ما لعبها يعني المهم
2: الصقله حفره
1: اي
2: ونخلي بيها خشبه صغيره وتجي هذا بيدك خشبه طويله تضربها تصعد لفوق وتسوقها وتحسب كم متر انت مثل بعدين تسوي المسافه نفسها يعني هم تحفر حفره ثانيه وهم كذلك يعني يسمونها صقله ولاك شنو تلعب الطفوله
1: شنو اللي ليش هسه ليش مشتاق لها
2: والله بدي العبها سلطان
1: ليش
2: حبيتها يعني مال طفولتي يعني شلون يعني زمن طفولتي يعني صقله ولاك الخرز
1: لي
2: يعني هاي شلون
1: هسه تلعبها شنو كان بيها
2: يعني شنو كان بيها؟
1: اي شنو يعني ما شنو هسه انا مثلا اريد عاجبني مثلا نفرض جدلا انه انا مثلا كنت العب طوبه وارد العب طوبه. هسه انا كان طوبه بيها فكره وبيها انه فوز وخساره وحلوه وتلتقي باصدقائك واكو منافسه بيها شغف وقيم، انت هاي ايش معنى هاي اللعبه؟ ليش هاي؟
2: هاي اللعبه يعني هي ما بيها اي شيء بس مجرد انه قضى وقت بيها قبل ونسلة
1: طيب.
2: يعني جماعتنا بدل ما نروح بغير مناطق يعني نصير مجموعة فريق شلون فريق الطوبة هنا ثلاثة نقول وهنا ثلاثة يعني ننزل الأول وعلى حسب الأصول قبل لا نلعب ونعد بالصقلة ولا يعني الخشبة نضربها جيد نكون توصل 10 قول ما تطيح من عندك أنت من يلعب يلعب الفريق الأول فهاي هي فكرة اللعبة شلون الطوبة هي مثل الطوبة يعني
1: طيب
2: بس عدد قليل تقدر تلعب اثنين يقدرون يلعبون ثلاثة يقدرون يلعبون 10 سوية
1: أوكي
2: هاي الفكرة يعني إنه شلون لعبة حلوة مو مؤذية ما بيها مشاكل عرفت وكلش حلوة يعني هسه أنت إذا تكتب صقلة ولاك بالعراق

0: شوف شوف كل الناس يقول لك احلى لعبة عندنا. أيوة. كل الناس احنا عندنا بالبسط فيها صقل اولاد. أيوة. شعلكم بالبغداد وما اعرف شو يسموه
1: ما ادري. ايه طيب
0: فهي قلت لك المشترك العب.
1: طيب حلو. انا ممنون منك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، وخلنا ناخذ ويانا اتصال. شوف هسه واحد مرات يفكر بلعبه معينه. ناخذ ويانا اتصال. الو

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير استاذ.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: أنا مروه.
0: مروه من يمك دي سولف؟
1: لا جماعه استاذ صراحه انا من
0: شنو؟
1: من سجن.
0: من سجن. ها اوكي، شلون اخبارك؟
1: على راسي.
0: سولف لي، شنو الشيء تشتاق به نفسك القديمه؟
1: والله مشتاقين لطفولتنا.
0: شو تسوي بيها؟
1: أنا كنت ملاكم صراحة، فمواي يعني أرجع أطلع أرجع للنادي مالي.
0: طيب.
1: وإن شاء الله نطلع.
0: إيش قد باقي لك؟
1: باقي لي 4 سنوات.
0: وإيش قد مشيت؟
1: 4 سنوات صار لي بالسجن.
0: ها 8 محكوم؟
1: أي والله.
0: ها أوكي تمام.
1: وإحنا مشمولين بالعفو من؟
0: إيه.
1: وبس ما يطلعونا.
0: ليش ما يطلعوكم؟
1: والله ما ادري، هو ما يقول 50 غرام وجوه يطلع. احنا 3 غرامات ملزمين وما يطلعونا.
0: طيب
1: والله كريم.
0: الله كريم، الله يسهل ان شاء الله يا رب.
1: تسلم
0: حبيبي.
1: بعد سؤال عيني. اليوم احنا مستمعين يعني ابلبان، ليش ماكو كان
0: بان اليوم ماكو؟
1: ايه
0: ما اعرف ليش ماكو.
1: بالقرآن
0: معتبرين
1: واحد من عائلتنا.
0: بان
1: مبدأ ما؟ إن شاء الله كلكم واحد من عائلة.
0: أنتوا عائلتنا بالعكس، إحنا كل حتى الأشخاص اللي يكونون قد يتعرضون إلى ظرف معين، إلى حالة، أو يعني خلينا نقول.
1: بالقرآن الصادق إحنا تقريباً 70 زنزانة، أكثرتهم يستمعون راديو رشيد.
0: دول عينكم جميعاً. طبعاً تحية لهم جميعاً، وأنا بصراحة ما أعرف يعني ليش مثلاً اليوم ما سمعتوا البان. بس ان شاء الله دائما تبقون تسمعونا والله يسهل عليكم يعني ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله وصلوا عبدالله. اطلب فقط اغنيه منك.
0: اوكي يلا اطلبها بس تكون حلوه.
1: مال حمزه نمره رياح الحياه.
0: حمزه نمره حلوه.
1: ارسل لك ممنون.
0: يلا اوكي
1: تحياتي للجميع حبيبي. مرحبا
0: بك. مع السلامه. تعال. الو الو الو شو الموضوع؟ ليش ما المدرسة؟ ما لا ما كان تاكل والله ما

0: طيب خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: لا الخير والعافيه.
0: هلا بالورد. منو جاي؟
1: ابو شهد.
0: هلا يا ابو شهد. ها
1: الحبيب تحياتي لك.
0: الله يخليك.
1: جميع الكادر جميع
0: دول عينك يا ورده.
1: والله انا اريد اشكرك يعني اخر مره اتصلت بيك نهايه الاسبوع الفات.
0: اي
1: وكان قبل يمكن احد المتصلين ما ادري سوى حركه ما ادري شنو وعنده ورا ما انتهى الاتصال انا وياك. يعني احنا رحنا بهواي مواضيع فحكيت قلت انه حلو نبقى نسولف اكثر حتى لا خرجنا عن موضوعنا وحكينا على السيارات.
0: لا حجر ما انا ما عندي بالنقاش. النقاش اذا
1: انت ورد
0: اذا مستمتعين احنا كنا بيه مستمتعين بس هو لا نرضي كل الأذواق لكن أكو حوار ممكن في بعض الأحيان حتى وإن كان يعني جانبي أو ذكوري أو شوف ممكن يكون اجتماعي هو يكون ممتع للآخرين. هو صالون ثقافي هذا البرنامج يعني مو
1: أحسنت أنا دائما أقول يعني حتى الهدف إنه دائما أفرط بالإذاعات واتصل وكذا. عندي تقريبا 3 إذاعات يعني أحدها والرشيد من ضمنها
0: تقول لك
1: أعتبره تقول قاعد ويا غريب مطعم
0: بالضبط نفسك القديمة نفسك القديمة قديمة
1: شايف هاي التيشرت الناعمة البيضة اللي تجي بنص تيشة عريضة
0: اي
1: يعني جمعوا مجموعة كلش كبيرة من التيشرت صارت الربة مالتها اشتخينة فكل بيت صار مجموعة
0: وويلي
1: بحيث يراد لك ايد حديد يعني يلا
0: تسحبها
1: اي وكان بيتنا بيتكية كلش كبيرة
0: اي
1: فأني خاتل بالتكية مسوي موضع يعني مال قنص
0: اي طبعا
1: اي واصدقاء عيالي يجي ازرق راسه الى ان صار خرق امني واحد من ولدختي انا ولدختي بعمري يعني
0: ها اوكي فتل عليك
1: ضربت واحد اي واحد من اصدقائي هو جيراننا يعني ضربته بس انفشخ طلع دم
0: ها حلو
1: اي فمي هو ما حد يشوف مكاني بالنبقه بالتكية
0: اي
1: خاتل يعني موضع فهذا ابن اختي ألسني اعترف علي
0: علاس هذا
1: ونزلوني
0: هذا المخبر السري
1: يعني انكتلت كتلة مال 14 سنة لي قدام
0: ممتاز حلو
1: اي والله و الأخ من البصرة اعتقد تحياتي له من ذكر هاي اللعبة سماها فتشي لاك
0: اي بلبلاك
1: احنا عندنا اي عندنا غير تسميات لها بغداد يعني بلحاح شنطر
0: بلبل
1: اي نفس التسميه هاي كانت يعني من هي العاب
0: الطفوله ليش مشتاق لها انت هاي لعبه الطفوله
1: هو مشتاق للطفوله للامانه مشتاق لكل ذكريات الطفوله لان شلون نزار قباني مني قال كيف يا امي غد

0: تزوجت وابا ولم اكبر.
1: اي
0: اي هاي نور الذهبي كان
1: نور
0: ابو تلال هذا. اي واكو لعبه اخرى يعني مره ذكروها جماعه.
1: أي.
0: هي مشهوره الدعابل يعني. بس شنو الـ يعني الكارتيلات الاباطره مال الدعابل اللي عنده مثل قوطيه.
1: اي هذا اي
0: اي ابو القوطيه يعني هذا اللورد زعيم
1: ابو القوطيه وصوله كبير وعنده مرمرات في الاثنين ثلاثه. ها
0: اي وتعال شوف المقايضات والفريد اللي نسويه انه الفرفوري.
1: اي الفرفوري كانت
0: ابو الشعروره.
1: اي
0: اي هاي بس هو الطفوله بصوره عامه.
1: اي
0: محمد عمي لان يعني براء يا براء بهم
1: ما كان براء. هو مناسب لكل مستمعين يمكن ما يعرفوها لعبه الباتريات اللي يحكي عليها. هي عباره عن باتهم ضرب احنا يعني براس العالم ما بيها فكره يعني لعبكم. اقول على الباتريات انت قاعد تقصد باتريات من شنو الصيد بالعالم غير
0: لا الباتريات نلعب باتريات يعني مثلا انت عندك باتر وانا يعني نصفطهن نشترك ثلاثة أربعة نصفطهن ونلعب هي المصطلحات العامية شوية ما تنقب الله نزط نسميها من اللي يطلع أول يضرب شم باتر توقع تاخذهن لك مثل الدعابل بس بحجم الباتر.
1: لا احنا كنا نلعب غير لعبة باتريات. ابن عمي كان عند الباتريات القلم يوقف فوق السطح ويصيد بالمرة.
0: لا القلم هذا انتو الكيوت انتو الجنز اللي بعدنا.
1: لا لا الدحشيك الباتر القلم يضرب على العالم.
0: اي هم يفشخ
1: بس هاي مو يفشخ هو. هو كان رهانة الى ان وين اجيبها يعني مثلا تقول له بظهره جوا رقبته يجيبها باصبع ايده من يمشي. اي قناص صدق قناص يعني كان من عام المصطلح.
0: تعرف شي يسمون القناص بالعرب اللي يلوح بالسلاح.
1: اي
0: يسلموا ما سامع بالكلمة
1: يجوز من تقول ياها جزء
0: شهد قاعد بصف تقول سنايبر بابا بالعرب يا سنايبر
1: شهود حبيبتي أماك ما حتى ما تشد عرفه سنايبر شنو. ايه.
0: شهد مرحلة أولى. ايه. آداب بس نترجم فصار عنده كل شيء جديد.
1: ايه حبيبتي مو
0: مو مو مو يمك قبل 40 سنة اللي يسمونه جايوس.
1: جايوس
0: اي جايوس يعني جيس يعني لوح.
1: ها اوكي. اي
0: هذا مصطلح اسكندنافي. ايه. يعني كلش
1: ما اعرفه ما بصراحه. لا
0: اي بعد بس للامانه هي ذكريات الطفوله اللي
1: جميلة.
0: مستحيل ترجع. اي
1: صحيح.
0: اي طيب. بس انا احييك يعني والله عندك فد شغلات ما اعرف يعني انا تدري شنو اتمنى.
1: ايه.
0: اتمنى يجي واحد يعني يكتب فد كتاب او فد موقع حتى وان كان ديجيتال يعني انه. ايه. هاي مثل يوثق مثل الالعاب.
1: ايه
0: مثلا وحتى تدري كانت التسميات عندنا الكرخ عن الرصافه تفرق. انا ولدت بحي العامل.
1: ايه.
0: طفولتي بحي العامل ونوعا ما الحدث والشباب يعني بجسد ياله.
1: اوكي.
0: ايه فنقله يعني نقله
1: كانت نقله نوعيه بصراحه.
0: اي فمن اجيت يعني التسميه اكو
1: اي تختلف اكو المفردات حدا مفردات. ايه. اكو قديمه هسه اسامك راح تشي عليها. وشاهد انا اشكرك شكر جزيل.
0: انا
1: ممنون منك يا حبيبي
0: أشكرك.
1: وتحياتنا شهود الورده
0: على الاغاني اللي احبها على اليوتيوب.
1: اي عافية عزتي
0: كان انا مأيس يعني
1: سمعتوا شهوده يلا ما خالف
0: ان شاء الله.
1: تحياتنا لها بنيتنا العزيزه. حقيقه اكو مفردات اليوم لا تزال يمكن اختفت هي حتى من اللهجه العراقيه. و يعني مرات من يتم تداولها يعني اكو ناس تصفن انه شنو هاي الكلمه. بعد ذاك يوم واحد ضحك وياه فذا قال له اهجس هيك شي. قال لي شنو؟ قلت له اهجس. قال لي قديمه كلش هاي السالفه يعني. تلوق ما ادري جتي يعني عندي عام اشخاص اللي احب الكلمات القديمه احسها معبر اكثر. مو المسميات لا الكلمات اللي اثناء الحوار من تحكي بيها انت فتلقى اكو كلمه مثلا يعني يمكن انا حاكيها اكثر من مره موضوع الـ مثلا ما كانت هي بهالطريقة. فمثلا موضوع التحرع المضايقات كان يسموها يصتشم. فهي كلمة قديمة يعني. ناخذ شنو حبيبي؟ اسمع اغنية؟

0: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
1: يلا ناخذ بيان اتصال. الو
2: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
1: يا هلا
2: شلون الامور
1: اليوم جماعتك؟ كم سادين الدرب؟
2: ايش يسوون استاذ سلطان؟ تعبوا؟
1: ما عندنا فلوس.
2: غير ما عندنا فلوس؟ الدولة ما عندها فلوس؟
1: ما عندها فلوس عمي، غير ما عندها فلوس.
2: لا لا عندها فلوس.
1: لا
2: انت شايف اكو واحد طلبه فلوس.
1: ايه
2: هو عنده فلوس.
1: ايه
2: بس يقول له شو اسوي؟ يقول لك خليه ينجويدي هذا بعدين بعدين.
1: انت خليه غير الوضع مو زين.
2: شنو الوضع مو زين؟
1: عمي الوضع مو زين غير شنو؟
2: لا لا الوضع كله زين وامورها طيبه. بس وانا اقول لك هذول شوف عندهم حق وما عندهم حق.
1: والله بالله ما ترى هم اليوم قاطع الطريق وواقف لي شاهد هاي العالم على ان ما يكون هناك لا ضرر ولا ضرر صلى الله عليه وسلم.
2: لا مو انت انت انت هسه انت غلطان.
1: منو انت غلطان؟
2: انت مقطعت الدرب على الناس.
1: ايه
2: وانت اول شيء من سلمت المحصول للدوله
1: ايه
2: حسب حسابك اقل شيء اقل شيء سنه ونص الى سنتين الله تعالى.
1: اي بعد خلاص بعد شكو بعد؟
2: ايه هو مش يسمح لك يقول لك انا
1: بركة الله
2: حكومة جديدة.
1: إيه بركة. وأنا بعد الزمن بس.
2: إيه أنا أتابع حكومة جديدة. عسى ولا إلا هذا أول ناس يخليني بباله.
1: إيه.
2: يعني ما يخلي المقاولين ما يخلي المشاريع.
1: القفلة قفلة اللافتات اللي طالعين بيها أنت طابحن وفلوسك ما أخذن.
2: لا قسم منهم.
1: أيوة ما يقدر بيك.
2: والله قسم. قسم منهم أحبه بعد.
1: كعبة والله العظيم أنت في الدوام.
2: طبعاً قسم عدل.
1: دور عمل الناس. المهم. سولف شنو تشتاقله بال. شنو تشتاق له بنفسك القديمة؟
2: والله استاذ سلطان الحظ.
1: الحظ؟
2: اي والله قبل سنه صغير
1: ايه
2: عندي حظ بكل شيء.
1: ايه والله اعتزال
2: كل شيء افوت عليه يرهم
1: بالكعب وبخير
2: حتى لو ما يرهم.
1: ايه
2: الله على قولت هذا يرتبها ترهم. ايه
1: ترهم
2: ما اعرف هسه وانا ما ادري فتت بشغلات.
1: ايه
2: خارج عن الناس.
1: لا لا نيتك
2: صار الحظ
1: نيتك
2: طار الحاض ما اعرف.
1: لا لا نيتك
2: يعني انا يعني انا لو عندي حاض
1: ايه
2: مال قبل
1: ايه؟
2: لا الله شاهد انا مو اقل من رئيس مجلس المحافظه.
1: اي بس مو اقول لك نيتك انت نيتك صارت سيئه.
2: نيتي احتمال ان هي بس شغله.
1: لا لا هو نيته خربت. احمد
2: مثنى الحبيب.
1: ايه
2: لا تحياتي لك.
1: يقول ممكن لي قدام قلت له لا هو خلص نيته.
2: لا تحياتي لك البارحة أو أستاذ البارحة البارحة ولدي أنا صاحب زمن المايك ثاني يقول تحية خاصة لوقف السني.
1: زين وقف السني شو اسمه يا شوي؟
2: نسى يا خطية نسى
1: شنو قلت؟ طالع برنامج بديوان شنو؟ طالع الديوان ماته. طيب
2: نسى والله نسى.
1: هسه مشتاق إذا لشنو قلت لي؟
2: الحظ والله الحظ طبعا حتى ولا على يجيك ربع
1: تجيك
2: ربع ما قبل ربع
1: لك
2: والله حاطني على شو اسمه
1: باذن الله تعالى. ان شاء الله روح هاي لا تسولف من سولفه ما تصير. مع السلامه باي
2: بدون عمرك حبيبي.
1: اوكي حبيبي تحياتي لك. مع السلامه باي.

咱稍微，到时候这个给他洗了。莫说，把反正你，哎，把这，还是两亩地，我们真的。

0: طيب عندنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شايف حبيبي.
0: مرحبا اهلا
1: أهلاً
0: أخ... أهلاً أخو ميض.
1: قبل لازم 200 سنة ميت.
0: أهلاً أخو ميض.
1: لو عمي
0: شوك عيني.
1: شوك عيني.
0: شو الأخبار؟
1: كوش مشتاق لك.
0: ش عجب؟ ش عجب أخي؟
1: شو لك حياتي؟
0: شو الأخبار؟ شو أخبارك؟
1: هلا
0: سولف لي شو المشتاق لب نفسك القديمة؟
1: لحظة حياتي.
0: ها؟
1: مرحبا.
0: شكو.
1: اهلا وسهلا. اعتذراني. الو.
0: الو من هاي؟
1: حبيبي.
0: من هاي صادت وياك؟
1: الو.
0: الو من هاي صادت وياك؟
1: حبيبي.
0: من صادت وياك؟
1: ماكو ماكو والله ماكو.
0: شنو اهلا وسهلا وصوت ابني شو بكيفك انت
1: شنو؟ شنو؟ بعدين.
0: والجماعة هذا؟ صدق شعدة صعدت وين رايحة؟ أجياكم
1: تعالي أنا يلا
0: يلا أجياكم
1: أجيك؟
0: لا أنا أجي
1: أجي على الرياضة بس أبغى لك اللي أبغى لك للسدج
0: ما عندي مشكلة أجياكم مو مجي
1: يلا تعال.
0: طيب يلا سولف لي شنو اللي مشتاق له بنفسك القديم لو تروح؟
1: والله هي نفسي القديمة يا ضلعي. على قولة أخونا علاوي قبل شوية والله مشتاق للطفولة صدق يعني
0: صدق
1: والله مو أنا البتشرت الله يكرم
0: إيه
1: الدلال والدلع كله كان يمك
0: كله يمك أنت والله صدق
1: إيه والله ضلع
0: للأسف
1: كانت حلوة أيام لطيفة جميلة
0: أنت لطيف
1: أنت الألطف يا روح الروح حياتي الأخوي أحمد مثنى يعني مشتاق له وأرد أقول له كلمة واحدة يا متن قال عجب
0: بس أقول له
1: يعرف أنا في قلب الشاعر
0: الله يا شاعر يا أنت
1: إيش قد مخرج يعرف القبل هي شنو
0: والله إيش قد مخرج
1: والله إيش قد مخرج
0: والله إيش قد مخرج طيب
1: أي والله العظيم
0: أوكي روح أنت روح التسوية صار وضع يمك شو اسمه المهم
1: لا اقول له ماكو ايش فيه
0: شنو انت لا احكي صعب
1: بس طيب. تدفع بي عمي مداخابر
0: ما على مودك ما عندي شيء
1: لا لا ماكو شيء والله
0: زين اوكي اذا مشتاق اللي قلت لي للطفوله
1: بالضبط
0: شنو بيها كان
1: الدلع اللي تتدلع يعني بالطفوله
0: اوكي جيد
1: اي كانت يعني الشغلات الزينه وميض بس بعدين
0: هسه بعد ما اكو شغلات زينه
1: وينك
0: وينك
1: ما دام حبيبي قيصر موجود اكو شغلات زينه كل اتصال اجيبه
0: والله تعبنا هذا تعبني موتني اللي انا تعبت
1: والله تعبني
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا لتصالك
1: ممنون تحياتي لقربنا اللي ناشف ما ادري صار بين ضرب كيمياوي
0: اي والله اي
1: ما دافتهم احمد مثنى لما الحكي عمي
0: هو درد نحاول لمه والله
1: يلا يلا صاري
0: اوكي تحياتي لك حبيب مع السلامه باي باي هلو. ناخذ ويانا اتصال الو اتصال يشيل القلب شوي الو جابه

0: ناخذ ويا الاتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون الصحه؟
0: يا
1: هلا
0: مرحبا الله يخليك.
1: ان شاء الله مرتاح.
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا شنو البرنامج؟ شنو السؤال الحلو هذا؟
0: الله يخليك انت لحله. ابغى تقول لي شنو السؤال ده؟ اقول لي راح حنختم ما بقى شيء. ابغى تقول لي شنو السؤال ده؟ اقول لك حنختم.
1: لا يا ابا لا مو انا. شوف انا يعني مستمع دام البرنامج حضرتك. الدوام متغير. يعني انت بفضل فلحق عليك.
0: يلا
1: لازم اشارك.
0: الحمد لله. أيوة. كل الهلا. طيب شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمه؟
1: والله يعني الضحكه.
0: الضحكه؟
1: اي والله. يعني كنت انا بالكليه.
0: ايه
1: الاستاذ يقول لي صاحب الابتسامه الجميله 24 ساعه مبتسم.
0: لا والله.
1: شو والله شو ويا الوقت ويا الاشغال والالتزامات.
0: ايه.
1: ويا الهموم والدنيا يعني قليل نادر ما اضحك يعني.
0: ايه
1: اي فمشتاق للضحكه والله يعني ارد ارجع هيك بدون هموم. شايف شلون واحد يرجع فريش وبس يضحك هيك ذبها فطاريه.
0: والله حلوه هي هاي.
1: لا والله
0: بيها تفصيله والله
1: حلوه ترى.
0: بها الانسان مرات يريد يعني اكو شيء هو يتمناه دائما ما اعرف. بس هي هاي الاشتياق الى النفس القديمه او تفصيله بالنفس القديمه اعتقد هي واحده من الاشياء اللي انا افكر بها. انت كشخص اليوم كنا اللي قاعد نستمع اليوم ونحكي ونسولف ونشارك نفكر بان هناك منطقه في النفس القديمه احنا نشتاق لها.
1: وبالضبط اي بالضبط الله عشت ايدك.
0: صحيح. طيب
1: اي يعني انا اشتاق لهذا الشيء. يعني واحد يكون بدون هموم ويعني ما هم شيء.
0: صحيح.
1: ومقضيها ضحك وطبه وطلعه وانسه.
0: صح.
1: هذا واحد ان شاء الله كلش اشتاق له انا بصراحه.
0: طيب انا ممنون منك. شكرا جزيلا لاتصالك
1: حبيبي. انا الممنون.
0: مرحبا
1: حبيبي.
0: الله يحفظك. شكرا
1: جزيلا.
0: الله يخليك. على سعد تسلم يا ورد. يلا يلا خل اسمع اذا مو على الموضوع. يلا ما يخاف.

في النفس القديمة دائما هنالك أشياء إحنا نتمناها ونشتاق لها، نتمنى ترجع ويانا. في النفس القديمة أكو في بعض الأحيان أكو تفاصيل إحنا نتمنى لو أنها لا تعود، بس تبقى هي نفس القديمة، هي نفس القديمة انتهت وذهبت وراحت وخلص طوينا عليها الصفحة. بس شنو اللي أثرت من نفس القديمة عليك أنت كشخص الآن؟ هذا أنت تحمل الإجابة عليه. اشتياقك للنفس القديمة هو جزء من جلدك لنفسك، على أن أنت تفكر تماما تقول الآن أنا كشخص أتمنى أن أكون دائما تلك النفس القديمة، لكن هذه الأمنية لن تتحقق أبدا. تريد تعدل عدل، تريد ترمم رمم، تريد ترجع صعب. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. بينها بغداد، 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: رشيد أف أم. رشيد أف أم. رشيد أف أم. رشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

الثقة هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بس درس شاغر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: بيه 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء المحبة عليكم، مساء الكلاسيكو الجميل طبعا، وتحية لكل من يتواصل ويانا. طبعا الهدف مال راشفورد لا يدرس، عالمي هدف راشفورد للأمانة، هدف راشفورد عالمي. تحية لكل العشاق، تحية للمدريدية، تحية للبرشلونيين، ومباراة حقيقة ممتعة. احنا رايحين في وقت الاستراحة اكيد، ونتمنى ان شاء الله تكون مباراة حلوة، ونتمنى انه حتى انه يرجع ريال مدريد لمستوى المعروف، لكن حكم المشاكل اللي موجودة في يعني أروقة النادي، وبالتالي صار اللي احنا نقول صار اللي صارت هذه الدربكة وصارت هذه الأمور في ريال مدريد. ممكن يرجع للشوط الثاني، ممكن 2-0 ما أدري. مساءكم كلاسيكو وحلو، ولو اليوم أريد أحكي عن البارحة، نوهت عن موضوع الخصوصية، لكن شوية يعني خلي شوية نسولف بالكلاسيكو وبعدين راح نسولف بموضوع الخصوصية. تحية من عندي أنا مهيمن الأبيض، ونسمع تحية عموري ومتواصلين معكم.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 1114 115. نوهنا البارحة أنه نحكي بموضوع الخصوصية، موضوع كلش مهم وكلش حلو في نفس الوقت، لكن اكو في شغله يعني نكون واقعيين، احنا ما فاهمين الخصوصيه بالشكل الصحيح. والله جديات كلامي لبعض الناس، يعني ما فاهمين انه احنا نتدخل وفضوليين وكلش يعني لازم نعرف. والله انا اريد اعرف هاني عموري من راح لفلان مكان ليش ما قال لي، واريد اعرف اليوم عموري سوى ما سوى، واريد اعرف اليوم عموري صار عندهم بالبيت ادق التفاصيل بالضبط. واحنا ما نحترم الخصوصيه للامانه، كلامي لبعض الناس مو الكل اكيد، يعني من اقول احنا مو الكل، البعض يعني، بس ما نحترم الخصوصيه. يعني أنا ملاحظ هواية ناس ما يحترم خصوصيتك، امشي أنت وبنية تحبها تسلم عليها، عندك ود بينك وبينها، خطيبة، حبيبة، أي كان، شوف شي يسوون بيك بالشارع رأسا، بس اسمع ها شنو ها شنو ها. وعندنا فاهم الخصوصية بشكل خطأ طبعا، انه ياخذ راحته كل شيء يسوي، ما يحترم العالم، هذا هم كارثه. مثل البارحه من شفنا فد حاله بنيه وولد، يعني شاب وشابه في مكان حلو ومحترم يعني، بس ما احترموا الناس اللي قاعده، يعني سووا فد وكانه تقول هم يعني بيتهم دي يسوون هاي الأشياء. فإحنا فهم الخصوصية من عرفه للأمانة يعني. وطبعا يعني إن شاء الله راح تكون ضيفتنا المعالجة النفسية دكتورة رشا، الأخصائية رشا، فراح نحكي بهواي مواضيع من ضمن هذا الموضوع، ما نعرف شنو الخصوصية، ما نعرف نقدر الخصوصية، ما نعرف ونقتحم الخصوصية بهيج، يعني هذه واحدة من الأشياء. فشنو اللي صار وياكم في يوم من الأيام بموضوع الخصوصية؟ شنو اللي تعانون من عنده بموضوع الخصوصية؟ واحد يقول أنا بيتي ما عندي خصوصية، فعلا تشوف أهله يراقبوه، يابا رجال متزوج عفوه بحاله، اقول لك ها شنو البارحه انت شنو جايب، شو شفتك صعدت علاقه، شو رجعت تضحكون انت وزوجتك، شو عليك انت، ارجع اضحك ارجع ارقص يا ما تكت. على اطار انه اني اخوه، انا اخوه كبير، فانا اخوه كبير لازم اني يعني اتسلط ولازم اني اتدخل ولازم، هاي كارثه، ما نفهم شيء بالخصوصية، ما نفهم. وأكرر كلامي لبعض الناس على 0780211 1150 0211611 7 0780211

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. نحكي بموضوع الخصوصية. شنو ايش تعرفون عن الخصوصية؟ شنو اللي شايفين انه شخص متدخل بخصوصيتك، ما محترم خصوصيتك؟ فخلي اسمع من عندكم، خلينا نسولف، خلينا ندردش على 0964-7700-114-115.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وتحية لكل الأصدقاء. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب على 0974770111 4115078012. متواصلين وياكم.

0: تواصل إياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211-4115. تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا، وألف تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الخصوصية، شو تعلمت من الخصوصية؟ شو تعرف عن الخصوصية؟ وشنو يوم من الأيام أحد دخل بخصوصياتك؟ أحد اقتحم خصوصيتك؟ أريد أسمع من أصدقائنا، أريد أسمع من كل من دا يسمعنا. ولو الآن طبعا أنا أعرف الجمهور كله حاليا متوجه على مباراة برشلونة وريال مدريد، فعلا هي كلاسيكو، يعني كلاسيكو الكوكب حقيقة. وبالتالي أنه للآن على فكرة أنه برشلونة متقدمة بهدفين على ريال مدريد. الله يكون بالعون لعشاق الفريق المدريدي. متواصلين وياكم، وخلي نسمع من عمور بعد متواصل. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: ألو.
0: ألو محمد.
1: ألو حبيبي
0: محمد. حبيبي محمد، شلونك؟
1: تمام، انت شلونك؟
0: الله يسلمك. شو ما تباع اللعبة؟
1: هو والله ذكرته قبل شوية، شغل انه مثل هيجي حزن هذا. قبل شيرين قلت هاي شبيع عمر ديناغيني.
0: ايه
1: خسرانين.
0: ايه خسرانين اليوم.
1: عفتها وقومت
0: الصلاة. صدق والله؟
1: والله عمر يناغي لي، وابراهيم ناصب علي، يا طوبة ظل الطوبة.
0: والله فريقكم يتعارك ويا نفسه، واحد واحد يأذي الثاني.
1: ايه
0: ولا يا دقة هاي مال تشاوميني ويا فالفيردي، صغير هاي
1: بوكسات.
0: اكو واحد يضرب هيك صاحبه، مسوي عنده اصابه بالدماغ، ما ادري صاير عنده بالدماغ، ما اعرف قالوا.
1: والله ما ادري.
0: اكو واحد هيك يسوي
1: صاحبه. خلينا بنصف القمر.
0: شلونك؟
1: اني تمام، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
1: هاي من سؤال.
0: اي جواب.
1: موبايلك عليه رمز دخول؟

0: هو بني غني هيك بس حلو تدري.
1: مرتال برشلوني
0: ايه
1: لا يا بي
0: ايه لان عموري عموري وياي
1: من حقكم يا بي من حقكم بالعافية.
0: ايه
1: ريال مدريد هالسنة قنينة غاز ما جاي
0: شبي ريال مدريد
1: قنينة غاز ما جاي
0: شي يجيب من يقول لي شي يجيب
1: يلا الله كريم.
0: شنو قلت لي تليفونك بيرمز
1: قلت لك تليفونك بيرمز دخول
0: بيرمز
1: هي هاي بحدها خصوصية
0: اي صحيح
1: هات خصوصية تليفونك ما حد يتجاوز
0: صحيح
1: زين شنو شعورك من احد ياخذ رمز تليفونك ظل بقلق وضوج صح لو غلط
0: لا اصلا ما اخلي يعني اضوج للأمانة
1: اي شفت فاذا الخصوصية قمة الراحة
0: حلو
1: يعني واحد مني يخلي حاجز او خط احمر ما يسمح لاي احد يتجاوزه انت بعد الخط الاحمر تريد تسوي سوي هذا الحر مالك مكان حريتك
0: زين محمد عندكم يعني الاجانب شلون يتعاملون موضوع الخصوصيه
1: احنا عندنا الخصوصيه اوف ماده ينص عليها القانون توصل بين الابن واب يعني الاب وابنائه
0: الله الله الله الله
1: اي يعني اكو فد قانون يعني تخيل طفل اذا تيجي تحاسبه وهاي كلمه واحده يقدر يوقف ابوه يقول له خليني بعالمي هسه انا دخلت بعالمي الخاص
0: يعني احنا ما نريد توصل هيك بس
1: هي ها خير الامور اوسطها هي اذا شيء زاد عن حدين قلب ضد هاي وحده
0: زين
1: يعني هنا كلش يعني يحترمون الخصوصيه انا بديت الكيا قلت لك من رقم تليفونك ليش حاط له رقم سري يعني ليش حاط له كود نمبر ليش هاي خصوصيته ابسط مثال بسيط يوصل
0: حلو
1: عند قيس
0: انتظرك على
1: مثل ما تفضل
0: على الساعه الثانيه
1: شد رايتك حبيبي
0: يا هلا خلي
1: كيس برشلون مع السلامه
0: هلا محمد هلا حبيبي هلا اتصال لو
2: مساء الخير
0: يا هلا بيك اكرم
2: تحياتي وسلامي لك ولخي المخرج وجميع الاخوات المستمعين داخل وخارج العراق واتمنى لكم مساء يوم مبارك
0: الله يسلمك يا أهلا بيك يا أكرم
2: الله يسلمك أخ عزيزي
0: إيه يا أكرم
2: أعتبر التدخل بالخصوصيات
0: نعم
2: يعني مثل كجريمة أو كحشد أو يعني تطفل يعني
0: نعم
2: صعوبة التدخل بالخصوصيات ولكن بداية حديثة يعني مثل الزوج وزوجته يعني يدخلون على هدهم أو ترتيبات أو هاي بس بالاختيار يعني كنصيحة يبدي الرأي ماله الأب أو الأم يبدون الرأي مالهم
0: زين
2: يعني إذا كانوا يحسون من الطرف الثاني يعني أسباب تشوجب وإلا لا خليه براحته حتى بعدين ما أدخل الملامة نقول عليها بالعامية عندنا يعني حتى هو بعد قرر مصيره خليه يقرر ولكن الحمد لله نفكر احنا يعني العائله المقابله او اذا عندنا معلومات من الموضوع ذا الامور كلها بوحدتين واذا على يطلع هو وزوجته يطلعوا المطعم يطلعون سفره او زياره او ترتيبات شيء له علاقه بيهم انت الله يعني استغفر الله نقول ما هي لك الظروف اللي تخليك تتمتع بحياتك فأنت ليش تكون يعني ويا عائد ويا شبكيباتك فهي هاي شبه خلافات يعني روحوا جوشة لهل يعني الأماكن كمطعن أو شيء أو شبكيبات أو السوق يشبقون أنت كما تظلين حاصرة كنت شو البيع شو ها وين طلعت وين رح شو جنك شو الجدي لا يا عم خلي شوفون حياة شو شبكيبات شو تكون
0: نعم
2: الحياة مشتبهة ولكن خش بهم يتدخلون سواء كان نفرض يعني رأسا لقوا في الموبايل مال صح وقام يقلب أرقام الصور هاي خلاص يعني ما يصير ها مثل بارحة وين كنت انت او هاي شغل إيه الراجل يقول لك يقول لك كل ما قال لك يعني أخذ الشغلة أترك الشغلة بيهم لا يظل يركز ها يجوز عنده مشكلة يجوز عنده زيارة خاصة لحد الأطراف وهذا دائما أتنرف وجهه أحشر الصراحة لأن الإنسان لازم له خصوصية والحرية الخاصة به هو.
0: طيب
2: وآسف رفع الثاني العزيز بالعكس يعني
0: الله يسلمك يا هلا يا هلا بكرم يا هلا
2: تحياتي وسلامي الخاصة إلى عموري
0: والله عموري
2: عمر طاهر
0: الله يسلمك
2: مع السلامة تصبحون على خير
0: وانت من أهل

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. طبعا التبديلات اللي أجراها هانز فليك يعني نزل ليفاندوفسكي هسه عشتيده والله عشتيده ده يبدع. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يمكن تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب اللي دا يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الخصوصية، منو اقتحم عليك خصوصيتك في يوم من الأيام؟ أكو واحد يشعر ما عنده خصوصية ويا جيرانه، شلون يعني؟ جيرانه ما إحنا نقول ما يقدرون الخصوصية، يعني ساعة بالثنتين بالليل بالثلاثة بالليل هم مشغلين صياحهم وصوتهم وكلامهم، او اللي اكو هذا اللي يحب يشتغل تجي الحالة بالليل يشغل كوسرة يشغل دريل. لا ما دا اسمعك. اي هاي بالليل تجي محالة يدقون لوحات. فانكوغ غير لوحات بالليل. فانكوغ هذا الهام ينزل له. اي والله شو الضوج هذا دوك شاكوك والله دا غير اللوحة. اي صحيح، وهذا ماكو احترام للخصوصية للأمانة. لو اللي مثلا قاعد بمكان مثلا او بالشارع ويقول كلام بذيء او قاعد بمقهى بمطعم يمقتهم عليك خصوصيتك، العياط والضحك والكلام والى اخره، وانت قاعد ويا صديقه قاعد عمي قاعد بوحدك. اي صح، انت قاعد تريد مثلا ترتاح على كيفك تفكر جاي وتسمع العياط والصياح لا، فهذا اقتحام للخصوصية وغيرها وغيرها من الأشياء. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا شنو اللي صاير وياكم ومتواصلين على 91.5. خليكم وياكم.

متواصل وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللأحباب وللجالية في كل أنحاء العالم. طبعا اكو ناس مثلا يعني تشوف مثلا بحديقة عامة يشوفون اثنين قاعدين، يشوفون عائلة، يشوفون شباب دي يتمشون، يشوفون واحد دي يقرأ الكتاب، او مثلا تحية الحمود الغالي المنور اتمنى له الصحة والعافية، او تشوف مثلا قاعدين ياكلون يفوتون الا يباعون عليهم وش دا ياكلون، ما لك علاقة، دير وجهك والله العظيم ما لك دخل، هذه خصوصيتهم لا تقتحمها. وكو هواية من الـ يعني من البنات انه يقتحمون الخصوصية، ها شنو شفتيها ايش طابخين، ها يوم شا عليك طابخين عسى ما ياكلون مثرودة، ما لك علاقة دي. والله جديات، فهذه احنا هاي موجودة عندنا هاي الحالة هسه، ليش وشون وشنو السبب ما ادري، بس انا اريد احكي شنو الموقف اللي صاير وياك، او شنو الموقف اللي صاير وياك. مثلا هواي نساء يعانون من انه يعني من اقتحام الخصوصيه مثلا، فاريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم على 0780211415. تحيه لفاندوفسكي.

تواصلون وياكم على 0964770011 4115، ونذكر بموضوعنا اللي هو الخصوصية. شنو اللي صار وياك وهم عانيت في يوم من الأيام من الخصوصية، أنه أنت ما عندك خصوصية، أحد اقتحم الخصوصية عليك؟ هذا اللي أنا يعني قاعد أسولف فيه. طبعا راح نسولف أكثر لكن بعد ما نروح إلى انتقالة إلى الساعة الثانية، خليكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. طبعا مبروك لبرشلونة، مبروك لهذا الفوز، و هانز فليك حقيقة يحقق البطولة الرقم 12 المستمرة، وتحية لهذا المدرب. طبعا جاي من ضغوط، جاي من معاناة، لكن عفارم عليه وحقق بطولة بقوة حقيقة، وأدى أداء رائع. واليوم برشلونة رغم أنه ضيع لكن ظهر بهوية البطل، فمبروك لعشاق برشلونة، وحظ أوفر أكيد إلى محبي ريال مدريد وعشاق الفريق الملكي العريق الكبير. لكن هذا هو حال كرة القدم. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 0964-7000-114-115 و078-02-116-117 و077-00114-115. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير. عندنا اتصال آخر. ألو
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك إبراهيم.
1: ألف مبروك حبيبي.
0: حبيبي الله يبارك فيك.
1: ولو تدري أول كلاسيكو عيشة ما بيطعم.
0: ليش؟
1: لأنهم طالع إعفاء أني يعني فهذا هيك تحصيل حاصل.
0: يعني شلون قصدك انت طالع إعفاء؟
1: أنا معاني محصل دوري شنو يعني، هو إذا يعني وإذا خسرت اليوم وإذا ما فزت اليوم أنا رجال حاسم الدوري من قبل لعبتين.
0: إي صحيح أنا أتفق وياك.
1: إي وبرشلونة أعتقد الفريق الوحيد اللي يحسم الدوري من قبل 4 إلى 6-7 لعبات.
0: زين.
1: وفارق شقيت ما أعرف. زين. وخلف الله على الجماعة ما أعرف والله خطية يعني. لا صواني لا قلاصات لا فرفوري ما اعرف
0: يابا. هم ترى اليوم حتى يعني جمهور الريال بالملعب متوتر اليوم. مو الجمهور العفو، اللاعبين متوترين اليوم.
1: شنو حجي ناس مطيعه الناس وعقل بيناتهم.
0: لا والله لا هم لو شويه مركزين اليوم للامانه ولا يعني اليوم برشلونه ترى مو ذاك الاداء الاسطوري يعني.
1: أقول لك تشكيلة ماكو رحمة لوالديك. فليك خطأ من طلع راشفورد، كان المفروض يخليه
0: زين
1: لأنه كان لاعب بكل طاقاته. ولو أبو موسى رجال هم يريد ينزل ويلعب. أبو موسى يعني رافينيا، أنا اسمي أبو موسى. زين طيب. ممكن نص جمهور برشلونة يسموه أبو موسى. أي فهذا موضوع طبيعي يعني. أسي باشا شنو أي 15
2: الله رتبه. اي والله العظيم صف نيتك وذبها على قدر رب العالمين.
1: أبد لا والله لا عموري لا اترجاك لا. هذا حظي انا نصيب الولد. هذا الفريق لعب بامانه وبحرص. ليش هو برشلونه عنده تشكيله عنده فلوس؟
2: والله ما ادري شباب الله رتبه.
1: عموري مالي حبك ترجيان برشلوني
2: وذبها على قبل رب العالمين.
1: بس خلي ذاك الرجال يصفنيته وهذا كل شيء مالي داني. فريق لا صينية لا دوري لا كاس لا كذا، دك خسارات وشراليق بيناتهم وبوكشات. هسه خبر على محمد ميرود استاذ مهمة.
0: ليش ميرود؟
1: أنا أدري كل ليلة أنا شنو
0: هسه نقول له الناشد محمد.
1: إيه بجامة الزرقاء.
0: والله هاي بعد هسه خابرك.
1: من دي يجيب هالبجايم هاي ما دافتها.
0: زين.
1: الله ما أدري. شنو الخصوصية اليوم قلتي موضوعات؟
0: أي.
1: المهم أكو في الموضوع يعني يعني كلش غاضني. ما في اليوم سائل واحد ايش قد راتبك؟ ايش قد ايجارك؟
0: عافية عليك.
1: ايش حجم ما عندك طفل؟ قال شنو؟ زين الصج منك ومن مرتك. حول ولا قوة إلا بالله. شجعوا بعض الأشخاص.
0: صح.
1: والله العظيم.
0: صحيح.
1: أو خاصة اللي مداق لك لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا دراجة داق لإشارة ويطلع عني لي من أي زين. ليش ما نحاول برنامج مرور برنامجك مهم؟
0: لا يعني رجال مرور لهم لهم برنامجهم ولهم أي تحية لهم.
1: أي زين ما في يوم سائل أبد بس هذا الموضوع يا أخي غارتني كلش وحتى غار زوجتي يعني لأنه في الموضوع مؤلم يا أخي. إيش عليك ليش مرة تعرف إيش سويت؟
0: أي
1: بس عمتي شنو هاي معقولة صار لك 3 سنين وما عندك طفل؟ لا حول ولا قوة. قلت لها يا برزق بيد الله سبحانه وتعالى يعني منك لو منها. لا اله الا الله.
0: زين منو قال هذا الطفل خلق. هذا الطفل راح يجي مع احترامي يعني انا ما ودعك يعني عندك العفو بس يعني بما معناه يعني يعني يعني صار الطفل اللي راح يجي هم المكلبين هالقد. اولا هم ما راح يربوه ولا يتحملون مسؤوليته.
1: انت بخيرك ما خيرتني ليش تعم علي؟
0: مو لاني غلطان.
1: روح راح اسال ويس 17 دام انتظره
0: يعني هسه
1: احنا في اليوم
0: هسه وقابل راشفورد
1: لا شنو إذا جاني طفل يروح في دور راشفورد. اسمع اسمع اسمع خلي ضحكي
0: أي حبيبي.
1: فاليوم رحنا عيادة مال طبيبة نسائية
0: زين
1: شفنا قدامنا مرأة هي حامل لا أسف جاي على متديد سر حامل العفو وياها ابنها طبعا شالتها وضربتها هيك 100 مرة بس تقتل بيش قد ما وقح الطفل بحيث قلبها للعيادة قلب
0: زيان.
1: قالت اوف ربي وهي جاية للعيادة على مدى الصير حامل مرت له زين الاعتصال الساعة 50 بهذا شنو الموضوع
0: زين
1: والله اي والله شهر ربيعي مرة دا نطلع طفل مثل الورد
0: طيب
1: يبكي يبكي يبكي يبكي والله امه قالت يا رب ايش وقت تاخذه
0: خطيه يا حبيبي
1: والله العظيم بحيث انا وزوجتي اثنين تدمعت عنا قلنا له لا هذا نعمة كذا هاي اذا تريدوه اخذوه اخذوه
0: صدق كذي
1: وداعت مهمة فالبشر مرات ينطي الروحة فتحق بينما انت تطلب منه عليك يا ابوك قلب خلقتك لعليش لعليش تقول ايش قد راتبك بدي ذيك المره قلت الواحد خير من الله يعني ايش قد
0: صح
1: خير من الله الحمد لله تقول لي ايش قد قول لي ايش قد
0: صحيح
1: يا روح شلبت
0: مع الاسف
1: ما اريد اقول لك
0: ما اريد
1: سالفة أخلاقية
0: صحيح
1: كل الذوق أخلاق واحد ما شايفاني اعتبره ما لها علاقة له أخوي
0: صحيح
1: بس يا أخي ما الأقل أسأل هيك أسئلة شونك شخبارك شون صحتك هما بيك شي خيرك كذا هاي برشلونة ريال مدريد
0: أقول لكم على شيء أقول لكم على شيء
1: قل لي
0: أنا أخوي ابن أمي وأبوي يومية أنا عايش ويا أخوي غير
1: إيه
0: أنا أخوي ما أسأل ليش قد راتبك
1: أقول لك سلمة هيمنا ما أقول لك مرات زوجتي تأخذ البصمة تحطها في جنطة مع السيارة يا بنطيني البصمة تقول لي أخذها بالجنطة أو أخذ الجنطة أقول لي لا أنطيني إياها وهي زوجتي
0: إيه يعني ما أعرف
1: حقيقة. أخوي يوم الجمعة راح قاعدين نتغدى سوية فتح ويانا موضوع الطفل قامت تتغسل زوجتي أحكي لك يا أهل الأمانة وأنا إنسان صريح
0: زيان.
1: قلت ليش تحكي مغسيتها للبنية وإحنا ماكلين سمك هسه تتنغص قال لي والله بس أنا كيف أحبكم وأريد لكم الخير يا بس تريد الخير
0: يعني ما أعرف يعني ما أدري هذا خاصة هذا موضوع

0: الاطفال
1: تعرف ذيك المره بس عمتي سويت اي يعني صرت مو من عندك اخاف انها يعني تحللوا قلت لها دوقفي قلت لها خلي خبر على الله عيني ما توصلي فد اثنين تو
0: لا يا معود يا معود يا معود يا معود لا احنا اكيد يعني بعي يعني الذات الالهيه لها لها لها قدسيتها العاليه
1: الشقه يعني اعتذر بس مرات يخلون الواحد
0: مو لا مو احنا رب العالمين ما يعني رب العالمين ما نشاقه يعني بهاي التفاصيل
1: اعتذر انا على اللفظ زين
0: زين
1: بس شايف الواحد يعني يطلع من طاره
0: زين
1: هنا مثلا يعني واحد يبقى هيك هي قله ذوق قله اخلاق وقله احترام للنفس اللي
0: صحيح.
1: مشكلة مجتمع
0: صحيح صحيح
1: واعتذر اذا طلع خارج اللفظ بس يعني للامانه كان عني يا صافي
0: فاهمك فاهمك انا اشكرك
1: حبيبي وارجو المعذره غاك يا حبيبي
0: يا هلا يا هلا محمد عندنا يا هلا ابو ابراهيم عندنا اتصال الو الو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا هلا
3: حبيبي موضوعك
0: شلون العفو
3: حبيبي موضوعك
0: على راسي يا هلا بيك
3: احنا نسمعك ساكن هواي
0: هلا بيك من ويانا
3: اني حسين حسين شيخ حسين
0: زين والوياك الاخت اللي وياك
2: اني زوجته
0: يا هلا بيك يا هلا بيك
3: ماكو واحد يعني ابنه او عنده ابن ما يهتم بي ماكو
0: طيب
3: لما يكون اهتم بي
0: زين
2: انا رايكم موضوع الاهتمام
0: الاهتمام بهواي تفاصيل بس احنا اليوم اللي عندنا نحكي على موضوع الخصوصيه فديوم احد يدخل بخصوصياتكم
3: ما حد يقدر ما حد يقدر اذا انت عندك خصوصيه وحدك ما يقدر يدخل بخصوصيتك
0: يعني فديوم احد يدخل قال لكم ها انتوا ليش مثلا على سبيل المثال مثل ما كان قبل شويه صديقنا ها ليش ما خلفتوا ليش ما
3: هسه انا قد عمري قد عمراني
0: الله يعطيك الصحه والعافيه ايش قد
3: 52 سنه
0: زين
3: ومرتي عمرها 24 سنه
0: زين
3: يعني اقعد يقول ليش مزوج غيره مثلا
0: لا بس فدي يوم احد سالكم هيك سؤال
3: ما يقدر يسالني ليش يسالني ليش يسالني يعني اعرف اني هاي البنية انا الي شو يسالني شو يسالني
0: يعني هو من باب الفضول من باب
3: اكو فضول هو اكو فضول يقول لك شلون انت هاي البنية هاي صغيرة وانت ايش عمرك
2: بس احنا اني من اشوفه نعم. من اطلع وياه وامشي وياه ونطلع كمكانات عامة ما احس بالفرق بس اشوف بعيون الناس بالبدايه بس بعدين قمت ما احس الفرق
0: لا هو خاصه الحب وهذه التفصيله المهمه هذه المساله بالقلب فما العمر ما له علاقه
2: اريد انتم تطرقون الموضوع باكر ونخابركم موضوع الاهتمام
0: الاهتمام ان شاء الله ناخذ حلقه على الاهتمام
3: أنا
0: أي نعم
3: عمري يعني 52 سنة وهي عمرها 24 سنة
0: زين
3: أنتم مطاعم أنتم يعني كبادة وهاي أكو ناس يعني شوفت أبو علي أبو عليك بغير نظرة
0: ليش؟
3: فرق بالعمر
2: كان يتأذى هواية مرة
0: أي هو هذا اقتحام للخصوصية
2: أي
0: اي هو هذا اللي قاعد يقول
3: تحكي الحكايه وهاي بس انا يعني اذا الحكايه انا شو اسوي اغلس
0: نعم
3: ايش اقول له اقول له يعني انا ايش اقول له
0: طيب
3: انا المهم
0: نعم
3: المهم عندي انا اعرف نفسي شنو انا
0: نعم
3: صغير عمري احس نفسي صغير وياها
0: طيب انا اشكركم وشكرا لاتصالكم.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-77-00. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوع الخصوصية، موضوع كلش مهم. الخصوصية أهم شيء عند الإنسان. مرات نشوف أكو واحد شايل كاميرا وبدون ما يستأذن مثلا يصورك، هلا وشونك، خلي أسوي حوار وياك. لا، هي مو هيك. يعني حتى بالإعلام مثلا أنت لازم تستأذن، لازم. ماشي بالشارع واحد، يعني هذا شارع عادي، بس من انت تروح على اثنين قاعدين على طاولة مثلا زين وتتسوي ياهم حوار، مو منو قال لك انهم يوافقون؟ منو قال لك مثلا؟ صح. اي واحد مثلا طالع ويا عائلته يخابرك مثلا، انت شعدك قاعد ويا عائلتك؟ هذا اقتحام الخصوصية والله. اي هاي ما دعوفهم وتعال يا بشون. شو نعوفهم انت ليش؟ والله ما ادري انت ليش طالع وما قلت لي. هذه يعني الامانة، يعني شخصية تنرفزني. شو عليك؟ اطلع اروح للصين هسه احجز طيارة اطلع للصين. يا مات الصين ايش بعد هسه اروح له؟ شو عليك؟ هذه مصيبة المصايب، هذه عندنا ما فاهميها. وحتى وان كان هذا الشخص انه هو زين، انا مأمون ودا اقول هذا، يعني الاشخاص اللي يسوونك مو اشخاص مو زينين هم، لا، بس عندهم هذا الفهم من باب الميانة، من باب الصحبة، من باب ابد. حتى لو يصير اخوك كبير، اي ها تبدل سيارتك وما تقول، شو عليك؟ فغيرها وغيرها من هواي اشياء. اريد اسمع من عندكم على 0964-77-00.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر.

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. الو.
1: هلو مهيمن، صباح الورد.
0: يا هلا بيك لما صباح النور.
1: برشلونة،
0: برشلونة فازت وتأهلت.
1: والله العظيم أنا اليوم توقعت 2-0 برشلونة.
0: مو تأهلت، أنه هي حسمة بطل الدوري، حسمة بطل الدوري قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.
1: أي والله
0: هذا اللي أقصده عموري. إيه
1: لا، إحنا يعني تكتيك ماكو، الدفاع يعني هجاشة بالدفاع، فيستاهلون حيل بيهم.
0: أنا ما أقول حل بيهم، نادي عريق ونادي.
1: ما نعرف نلعب صراحة، يعني ريال مدريد كلش يعني مع عجبتنا هاي الفترة. برشلونة لا حلو يعني.
0: هم شبيهم يعني متعاركين وصايرين، ما شبيهم هم.
1: والله ما أدري. والله ما أدري.
0: كل واحد دافع غرامة بيهم، ذولا اللاعب الاثنين فالفيردي وتشاوميني دافع غرامة 500,000 يورو، نص مليون دولار. أي والله متعافين.
1: يعني هم لديهم عقوبات اكثر يعني مثل
0: زين.
1: بس شو نسوي، يلا اوكي، يلا هم حلو. انتم يعني مبروك، الف مبروك لكل البرشلونيه، ولو برشلوني ما اطلع لا يمنى ولا يسرى، لان انا توقعت كلش صح. يعني
0: انت ايش قد قلتي لهم؟
1: قلت لهم 2-0 2 برشلونه 0 ريال.
0: والله توقعك بالمضبوط يعني.
1: قلت لك باتري يعني شلون ما احكي، لازم خلاص هاي يعني. حلو الموضوع مالك مهم على الاقتحام الخصوصيه والخصوصيه. صدق مفهوم الخصوصيه؟ اي والله كلش حلو. شوف مهيمن، انا بالنسبه لي مفهوم الخصوصيه انه الخصوصيه هي كرامه وهيبه للانسان.
0: نعم.
1: من تخترق الخصوصيه، لا هيبه ولا كرامه.
0: حلو.
1: شوف الاقتحام مرات الخصوصيه تكون يا فضول يا غيره، يحب انه شلون يوقعك، مشاكل يسوي لك. هو من ضمن اكيد شو اسمه الفضول، بس هو اكثر شيء غيره، يغار من عندك احسن من عندك. فتشوف انه دائما يدخل نفسه يسال شكو ماكو، يحب يعني يحب يدخل نفسه بالقوه يعني بالقوه.
0: نعم.
1: فلازم مفروض يعني كل انسان يرسم حدود مساحه لهذا الشخص، يعني وقفه عند حده، يعني هنا أنا أوقف يعني ما تتدخل نهائيا. فشوف إذا هو كل مرة يحط نفسه ويتدخل، فهذا سبب مو اللي يتدخل، لا سبب هو إلا إنه هو يخليه يتدخل يتمادى بهالموضوع.
0: طيب فاليوم صار وياك يعني أحد مثلا يعني تدخل بخصوصياتك؟
1: إيه هواي يتدخلون.
0: شون بالله شون يتدخلون؟ أريد أعرف.
1: يعني مثلا أخابر صديقتي أو أحكي صديقتي يعني مرت اخوي، يعني هي يعني داخل البيت وماكو حد يعني مثلا يجي من برا، فتتدخل في نفسها بكل شيء يعني. فاني ما احب يعني اوقف عند حدا يعني، يعني كل مره تتدخل بس لا اني اردها يعني.
0: راح تعلق بين وما مرت اخوها. الا كلاسيكو يصير باكر.
1: لا لا لا.
0: والله.
1: لا لا راحت شالت من عند يعني من عندنا، فهاي كانت يعني كل شيء حطنا في السي يعني كل شيء يعني.
0: يجوز من باب يعني محبه انا تحبك مثلا وتتدخل.
1: لا لا تشبني، لا هي تغار من عندي. لا لا شوف هي جتي، شوف هي قلت لك فضول وغيره، تجي من باب الغير يعني، تحاول تسمع اشياء شغلات يعني، تحاول تلفق، تحاول تزيد بالكلام يعني. اكو ناس هيك يزيدون بالكلام فيضيفون اضافات، فاذا هي ماكو شيء هي تسوي اكو فد شيء يعني بالنسبه لها، فتسويها مشكله. فاني يعني دائما اني اوقف في الشخص عند حده مهما كان اي كان، فاشوف انه الانسان يوقف عند حده مباشره يعني ما يخليه يتمادى ويروح زايد. وشوف هو الانسان من يحافظ على خصوصيته، هو شخص مستقل ذاتيا شخصيا. فمن يعبر هاي الخطوط، لا والله اني ما عندي مثل ما يقول لحيه مسرحه.
0: شلون والله يعني شلون تتعاملين ويا الشخص اللي يقتحم خصوصيتك؟
1: قلت لك اوقف عند حد.
0: شلون اوقف عند حد؟ انا اسمع هاي الكلمه، شلون شو تقولي له؟
1: يعني هسه بالنسبه لي اني حكيت وياه، قلت له ما تتدخليني بحياتي نهائيا، لا من بعيد ولا من قريب، يعني اني ما حد مسؤول علي، فاني مسؤول على نفسي. فشفته انه خلاص يعني توقفت خلاص بعد يعني. مرة مرتين من شفته من اتدخلت ما حكيت وياها يعني، قامت تروح زايد يعني، بس من وقفت عند حدها لا بغيت وقفت يعني خلاص بعد ما تندق بيه.
0: طيب.
1: ف
0: رحت علي خصوصي والله.
1: شوف مهيمن، هسه انت قلت باسورد، شوف هو كل انسان يعني مو الا بالموبايل، هسه اني اسراري يمي، فمن احكيها الاحد يعني اني انطي الباسورد لهم، فهذول الباسورد متاح لهم.
0: يعني تنطين اسرارك؟
1: لا ما انطي اسراري.
0: لا شنو لا شنو باسورد؟
1: قلت لك الباسورد هو مالتي، يعني هسه اني من احكي لك اسراري كانما انطيت الباسورد لك، يعني اسراري يمك.
0: اي هو الاعدان ايش داقول لك؟ معناته انت قاعد تعطيني الاسرار مالتك.
1: اي داقول لك، بقول لك اني مستحيل اعطي الباسورد لاي شخص، مستحيل. بس اني اعرفه اني ورب العالمين، يعني اكيد. نعم. فوق الايه، فما انطيها لاي شخص، لان من انطيها اخترق، يعني يحكون علي شغلاتي اموري، انا يمكن اضحك واشاقه وواحد يقول لي بحكايه يعني عن اسراري او فد موضوعي، فيشوف يسوونها فد مشكله فد موضوع، فاني متجنبه هاي الامور، فاسراري بالنسبه لي محافظه عليها. ما احب احد يهكرني.
0: حلو
1: اي مهم.
0: زين، انا اشكرك، نورتي.
1: هلا وهلا ونورك
0: يا هلا بلومه.

تواصلوا وياكم على 0967 4700 11 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية لكل الأصغاء وإلى كل الأحباب جاليتنا، يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115.

تواصلوا وياكم على 0969-7700-11-4-1-50-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين جاليتنا. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0969-7700-11-4-1-1-5 وخليكم ويانا ومتواصلين.

طبعا شكرا الى كل من تواصل ويانا، وموضوع اقتحام الخصوصيه ايا كان قريب او بعيد، لا تخلي انه شخص يقتحم خصوصيتك. بكل احترام قول هذه خصوصيتي، شيء خاص بي. اذا زعل بعد احسن، خلاص معناته هذا مو يعني هذا مو صديق. اذا زعل لو صديق يحترم خصوصيتك. شكرا عمر ثائر، شكرا لكم، شكرا جاليتنا، شكرا الى كل من تواصل ويانا. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع حموري. راح اترك الختام ويا في امان الله.

0: معكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

الشخص بيمد ايده فيقلب العملة دي على الوش اللي فيه كراهية فنكرهه، او يمد ايده على الوش اللي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.